0: مستمعين الكرام، نستمع خاشعين إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا خاشعين إلى آيات من كتاب الله الحكيم.
2: أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات.

0: خمس دقائق بس.
1: يلا تأخرنا على المدرسة.
2: يا ربي حاضرتي بعد شوية.
3: أوه عندي اجتماع من الصبح.
4: أمامك ازدحام مروري.
1: واضح إن الكل رجع.
5: المدارس رجعت.
1: الجامعات والكليات رجعت.
5: رجع الموظفين لدواماتهم.
1: والزحمة
5: أكيد رجعت.

0: مرت الساعة بسرعة مع فيروز وجمال صوتها وروعة أغانيها واختياراتها. الوقت يمر وساعتنا الصباحية لأغاني فيروز لليوم انتهت.
1: بعد 30 دقيقة من الحين راح نكون على الهواء مباشرة مع برنامج صباحكم عماني.

ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: FM تسمع فيها كل المقابلات اليومية.
1: At Hala FM Radio.
0: تابعونا واسمعونا على Hala FM Radio على SoundCloud.
2: Hala FM.
1: مزاجك بالعرب.

تقليل برنامج صباحكم عماني. عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم مستمعينا الكرام عبر هلا اف ام. صبحنا عليكم بالخير. أصبحنا وأصبح الملك لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وعلى الله توكلنا مع بداية يوم. والحمد لله الله أعطانا وياكم العمر ووصلنا معاكم لمشوار الخميس نهاية الأسبوع. يا رب إن شاء الله نهاية أسبوع سعيدة. اليوم خميس و 17 من سبتمبر 2026. طمنونا عليكم كيف أموركم وكيف مر عليكم. نقول يعني الأسبوع إن شاء الله كان أسبوع خفيف لطيف جميل ظريف عليكم على كل من تحبون يا رب العالمين. فأحنا معاكم مع هذه البداية بداية يعني نهاية الأسبوع. النفسية فيها غير، المزاج فيها غير، المود فيها يتعدل، وإن شاء الله ما في أي شيء ممكن يعكر صفو مزاجكم مع بداية هذا الصباح باستثناء الزحمة اللي بتعدي. واليوم أتوقع على نهاية الأسبوع حتى ما عندنا مشكلة بالزحمة إن شاء الله يعني. فنقول صباح سعيد وكل توفيق وبركة في الصحة في العمر في الرزق في الأولاد في الأحباب إن شاء الله دائما يا رب العالمين. ليست كل الإنجازات بحاجة إلى أن يراها أحد عزيز المستمع، بعضها يحدث داخلك ويغيرك للأفضل. أن تمنح الآخرين دعما صادقا حتى في الأيام التي كنت أنت تحتاج فيها إلى من يسندك. أن تتصالح مع واقع لا يمكنك تغييره وتختار أن تصنع سلامك فيما تستطيع. أن تعرف كيف تحتوي ألمك دون أن تجعله يطفئ الأشياء الجميلة فيك. أن تستمر بخطوات هادئة حتى عندما يغيب الشغف، لأنك تعلم أن الاستمرار لا يحتاج دائما إلى الحماس. بعض انتصاراتك لم يصفق لها أحد، لكنها صنعت منك شخصا أكثر نضجا وطمأنينة وقوة. فهذه كلها انتصارات هادئة تستحق أن تفتخر بها. صباحاتكم خير وبركة، ويلا بسم الله نبدأ معاكم مشوار الخميس.

إذا من صباحكم عماني، صباح الخميس، يا حيا وسهلا فيكم جميع مستمعين دروب السلام، أتمناها لكم. وهذا الوقت وقت الذروة طبعا وزحمة نفس ما نشوف في أغلب يعني المخارج، سواء سالكي طريق مسقط السريع أو اللي سالكي شارع سلطان قابوس، فنتمنى لكم دروب السلام إن شاء الله وتوصلوا لمقاصدكم كل سلامة وبأمان. يكفي أنك أنت اليوم كذا حتى لو عالق بالزحمة تتذكر أنها الخميس السعيد. فنقول لكم هالمرة مستمعينا، تنظيف بيتك قد يكون من أكثر الطرق اللي تستهين فيها لتصفية ذهنك. الفوضى والأوساخ لا تبقى في المكان فقط، أحيانا تشعر وكأنها تتراكم داخلك أيضا. كل ما نظفت زاوية تخلصت من شيء يثقل عليك، فكرة، شعور أو حتى طاقة سلبية. لذلك نظف مكانك كما لو أن شخص مهم جاي لزيارتك، لأنك أنت أول شخص يستحق أن يعيش في مكان مرتب ونظيف. يعني أنا أتفق جدا مع هذه المسألة، فكرة أنه أحيانا حتى أنت لما تحس نفسك كذا في مزاج مش تمام، تحس في شيء مضايقك مكدرك، سبحان الله. يعني يمكن هذا بالنسبة للنساء بشكل أكبر، تحس أنها تحب يعني تفرغ طاقتها في التنظيف، بتشوف لها أي زاوية أي شيء أي كبت أي، تطلع كل الطاقة اللي عندها انها يعني ترتب وتنظف وتعدل وتشيل. ففكرة انه احيانا الاشياء اللي تكون ثابتة في المكان والزحمة اللي ممكن تصير في المكان، تحس انه فعلا في اشياء متراكمة داخلك انت. فكل ما بديت يعني واخترت كل مرة مكان انك انت تنظفه تعدله تشيل الكراكيب منه، انك انت مثلا تستغنى عن الاشياء اللي اصلا ما قاعد تستخدمها وما قاعد تحتاجها، تحس ان في شيء كذا يعني خف منك بروحك، صارت كذا يعني اخف. وكل ما ترتب وتسنع المكان كأن في شيء مهم، حد مهم جاي يزورك اليوم، جايين يخطبوش يا رب إن شاء الله يعني طيب، أنه شخص عزيز على قلبك مهم جدا يعني جاي، أنت تأكد أنك أنت أول شخص تستحق فعلا أنك أنت تكون قاعد في مكان مريح مرتب ونظيف. وواحدة من الأشياء أنه أحيانا مثلا عندنا اللي هو مثلا رف التلفزيون أو يعني غرفة المعيشة، الصالة، المكان اللي احنا عادة نقعد فيه، في ناس تحب مثلا تحط يعني اللي هي تحف وأشياء وأثريات وما أعرف إيش مزهريات وأشياء كثيرة. ترى يعني كثرة الأشياء في المكان تحسسك إنك كأنك أنت يعني قاعد في مكان ضيق، حتى أنت لو بعينك إنه مجمل المكان ومحلي، صدقني كل ما شليت الأشياء اللي ما لها داعي ما لها لزمة بتحس إن المكان صار أخف، خاصة في المكان اللي تقعد فيه بشكل دائم وتقضي فيه وقت أطول. وايضا الاماكن اللي ممكن انك انت يعني المكان اللي تنام فيه ايضا. فنقول انه كثير مهم انك انت الاشياء اللي ما لها داعي وتحس انها مسوية زحمة في المكان انك انت تشيلها وتخفف من المكان. ربي يسعدكم إن شاء الله، وعندكم يلا نقول يعني فرصة دائما نحن يعني نهاية الأسبوع في مشوار كذا الخميس، وبكرة إن شاء الله إجازة ورا بكرة إجازة، عاد اختاروا يا اليوم إذا عندكم طاقة، أو إنه يعني بكرة دائما مأجزين الجمعة نحاول نختار لنا كذا زاوية مكان، لو نلف على البيت بنحصل وايد أماكن، المطبخ مثلا، الأشياء اللي ما قاعدين نستخدمها من زمان، الأشياء المركونة وما تحركت من مكانها، حاول أنك أنت تتخلص منها، تبرع فيها وتحصل أجر بعد أفضل منها ساكنة كذا قاعدة في مكانها ما تتحرك. ربي يعطيكم الصحة والعافية ودروب السلام إن شاء الله لكم جميعاً.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية بنك مسقط. جددت بطاقتك الشخصية أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فورا وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. سجل الدخول اليوم. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: خبر عاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي، ولما سألناه وش سر هالثقة ضحك وقال لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
2: في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية في بيئة آمنة وداعمة، وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.

صباحكم عماني من هلا اف ام. اذا معاكم في مشوار نهاية الاسبوع الخميس السعيد الونيس مستمعين الاحبة, صباح سعيد يا رب ان شاء الله عليكم جميعا. ونحن معاكم مكملين مع اكيد اخبارنا وسوالف والمواضيع اللي ندردش فيها اليوم. بما ان نهاية الاسبوع يقول لكم مستمعين, هل تعلم انه الأشخاص اللي يستيقظون بين الساعة الرابعة والسابعة صباحا يوميا ترتفع عندهم السعادة ويعيشون بنظام في حياتهم بتوتر نفسي أقل وينخفض احتمال أيضا إصابتهم بالسمنة.

والأمراض المرتبطة بها، كما أنهم يوصفون كأشخاص منتجين في عملهم وجديرين بالثقة، وهم أسرع من يحققون الثروة والمكاسب المالية قياسا بغيرهم. فتعالوا عطونا العلم، هل هذا الكلام شيء منه ولا لا؟ إيش رأيكم، مقتنعين بالموضوع؟ وإيش يعني نقول تفسيركم لهذا الأمر؟ يعني الحمد لله رب العالمين، نعرف إنه دائما الخير والبركة والأرزاق تتقسم وتتوزع على يعني الفجر ومع قومة الصبح. فخبرونا، هل فعلا تتفقون إنه الأشخاص اللي يعني يصحون من 4 إلى 7 الصباح يوميا، هذا لن ترتفع سعادتهم ويعيشون بنظام في حياتهم وبتوتر نفسي أقل، واحتمال إصابتهم بالسمنة والأمراض المرتبطة فيها تكون أقل، وهم في نفس الوقت هم أكثر ناس منتجين في عملهم، وهم أسرع، يعني أنا هذا اللي بين قوسين، أسرع من يحققون الثروة والمكاسب المالية قياسا بغيرهم. يلي تقومون من الصبح خبروني، ها كم تبلغ ثروتكم؟ الله يزيدكم يبارك، عيننا مش على الثروة بس نبي نتأكد من الدراسة. خبرونا ونشوف رايكم ومشاركاتكم في سالفتنا وفي موضوعنا ودردشتنا معاكم على بداية الصباح ومع نهاية الأسبوع. يا رب إن شاء الله صباح سعيد على الجميع ودروب السلامة لكم جميعا. بانتظار أكيد مشاركاتكم معنا على الواتساب على 9555 1027.

0: سمعت هالصوت؟ هذا ما مجرد صوت جهاز الدفع لمشترياتك، هذا صوت فرص فوزك بجهاز آيفون وساعة أبل. تريد تعرف كيف؟ ما عليك إلا تتقدم بطلب الحصول على بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط وإنفاق 200 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على آيفون 17 برو أو 100 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على ساعة أبل سيريس 11. 30 فائز بآيفون، 42 فائز بساعة أبل، يعني 72 فائز كل شهر. حول مشترياتك إلى فرص للفوز. تطبق الشروط والأحكام. يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2026. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة بنك مسقط .om.
1: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
2: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز جي اس 1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
1: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
2: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
1: فلنعرفها للعالم.
2: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.

0: عطلة نهايات الأسبوع.
1: نهايات الأسبوع.
0: ويا حبي لما تلتقون بذويكم.
1: تلتقون بذويكم. يلي خذيت قلوبنا.
0: يلي خذيت قلوبنا عندكم طوع.
1: عندكم طوع. عندكم طوع. عندكم
0: درب السلامة وطمنونا عليكم.

0: أروح معاكم مستمعينا لتحديث المروري ونشوف وضع الطرقات تحديدا الساعة 7:18 دقيقة بالاستوديو ووضع الطرقات في صباح هذا اليوم وتحديدا في هذا التوقيت. بالنسبة لسالك طريق مسقط السريع نقول يعني أموركم الحمد لله طيبة، في ازدحام ولكن الازدحام من الخوض إلى يعني قبل مخرج الرسيل، بعدين في الرسيل راح تصادف شوية كثافة مرورية ولكن الوضع بشكل عام أفضل بكثير من شارع العام شارع سلطان قابوس. طبعا في شارع سلطان قابوس الازدحام من الحيل الشمالية، كثافة مرورية هنا وازدحام إلى بعد ما نعدي مسقط سيتي سنتر وبرج الصحوة. أيضا النازلين نقول من السريع باتجاه برج الصحوة نقول في ازدحام عند برج الصحوة. بالشارع العام أيضا شارع سلطان قابوس وتحديدا بالعذيبة اللي جايين نقول من السيب بالاتجاه للقرم هنا في ازدحام شوية كثافة مرورية، ولكن الزحمة الدنيا الزحمة أكثر اليوم وبهذا التوقيت تحديدا، ولكن ما أعرف إيش الأسباب بالضبط. نقول في العامرات اليوم، العامرات اللي سالكي طبعا ويطلعوا من وادي عدي، فمن منتزه العامرات إلى نهاية تقريبا وادي عدي الشارع متوقف، الحركة وقفة، زحمة بشكل مش طبيعي، بس إيش اللي حاصل بالضبط ما أدري، مش واضح لي في الخريطة، مش واضح لي. فإذا في حد سالك الدرب ويعرف إيش اللي صاير ياريت يبلغنا. في حد راسل الحين يقول إنه حادث في طريق وادي عدي، أنا يعني للحين بالخريطة مش ظاهر لي إنه حادث، ولكن مثل ما قلت إنه اللي واضح إنه الشارع الحركة متوقفة من المنتزه إلى وادي عدي، نهاية وادي عدي. فدرب السلامة، الله يحفظكم ويسلمكم كل شر إن شاء الله، ويحفظ الناس اللي موجودين أيضا بالحادث. في نفس الوقت اللي طالع من العامرات فيفضل إنه يروح يعني يسلك نقول العقبة أفضل من إنه يطلع من وادي عدي.
1: كان معكم التحديث المروري برعاية شل عمان للتسويق.
2: الأغنية الجاية تقدر تسمعها وانت رايح لبنك مسقط راعي الساعة 7 الصباح من برنامج صباحكم عماني على هلا.

0: إذا معكم مكملين في مشوارنا أكيد ونروح مع رسائلكم ومشاركاتكم معنا اللي توصلنا على الواتساب طبعا، واللي أيضا نقول يعني شاركونا من بداية هذا المشوار بالسوالف بالدردشة. وكنا نقول اليوم إنه الأفراد اللي يستيقظون بين الساعة 4 و7 صباحا يوميا ترتفع سعادتهم ويعيشون بنظام في حياتهم وبتوتر نفسي أقل، وينخفض احتمال إصابتهم بالسمنة والأمراض المرتبطة بها، كما يوصفون كأشخاص منتجين في أعمالهم وجديرين بالثقة أيضا، وهم أسرع من يحققون الثروة والمكاسب المالية قياسا بغيرهم. قلنا ها بشرون الساعة كم أنتوا تقومون وكم حققتوا من الثروة؟ على حسب نشوف الدراسة إيش وضعها، ماخذيننا في زاوية ولا شيء منا ذا الكلام. مثل ما قلت أكيد البركة دائما يعني في الصبح وأول الصبح والفجر تحديدا، والأرزاق كلها تتقسم وتتوزع الحمد لله رب العالمين. يعني هذا الأمر متأكدين منه، فأنتوا خبرونا كيف الوضع والأمور معاكم. صباح الخير. صح، عندي سيارتين وبيت جديد ورصيد 6000 والحمد لله، اللهم لك الحمد، الله يزيد ويبارك إن شاء الله. 6 يستوون 60. إنزين، كانت مجموعة أغاني إذا ما عليكم. سناء أتوقع يمكن كان قصدش على ميدلي نبيل شعيل. طيب الحديدية تقول كل صباح وانتو براحة بال وأطيب حال، صباحكم سعيد وما شي منه. من الآخر ها، يسعدني صباحك الحديدية. أبو تميم العميري صبح عليكم بالخير. أيضا أبو عمان يوجه تحياته لكل من يعرفه وكل مستمعين هلا أف أم، ويعقوب السيابي ولكل من يعرفه تحياتنا لك يا أبو عمان. من قال هذا الكلام؟ ماشي منه، وين الناس قاعدة تسوي دراسات. انزين عندي بعد من المشاركات، هنا فعلا أشوف مصورين لي من الزحمة، أتوقع هذه زحمة وادع دي اللي تكلمنا عنها في التحديث المروري. فتقول الرسالة الله يستر من هذه الزحمة، فأتمنى يعني اللي ساكنين العامرات واللي جايين من ذاك الدرب تحديدا ووراهم دوامات وبيتأخرون على يعني بصمتهم اليوم، فإنه يعني جهات العمل لا يحطون في بالهم إنه يلا خميس وجايين متأخر، لا والله الشارع واقف حقيقة. يعني الصور يعني كفيلة بصراحة أنها تثبت هذا الكلام، وإحنا شايفين في التحديث المروري إنه مرة ماشي الشارع متوقف. فالله يعينكم، انتبهوا على نفسكم إن شاء الله يا رب توصلوا بالسلامة. إنزين والله يعني جاييني سؤال إيش أقول عنه. منال يعني منال والله يجيب السؤال إيش ما يعني أقدر أقول إنه يعني هو سؤال منطقي، بس بصراحة أنا ما أعرف الجواب. يعني منال تتساءل تقول الحين تتوقعي يعني المسؤولين يسمعوا الإذاعة، لأنه يعني هم يشوفوا الطريق مثلا سيارات حكومية، تقولي ويش يشغلوا في الدرب؟ هذا السؤال ما عندي صراحة إجابته، ما أعرف يعني ما جاء في بالي حتى تصدقين. أوكي يعني نمر مثلا بالشارع نشوف سيارات حكومية وكذا، يعني ما يجي في بالي إنه إيش يسمعوا، يمكن ما يسمعوا أصلا شيء، يكون مشغولين يعني لأنه أريد يكون في سائق والمسؤولين مثلا بالسيارة، فأكيد ما أعرف، ما أقدر أقول لك بصراحة إذا يحطوا شيء يشغلوا شيء إذاعة. أشوف المستمعين ممكن يخمنوا ويعطونا الجواب، لكن يعني الصباح أتوقع ممكن يمروا على بعض البرامج. طيب رسالة تقول حادث في طريق وادي عدي، إذا حد عنده إجابة حق منال طبعا يشاركنا. صباح النور. صحيح أنا أصحى كل يوم الساعة 4 الفجر بس تحس بارتياح بالذات، يعني أطلع أسوي رياضة مشي أو دراجة هوائية وتحس نفسك منتعش، بس الثروة ما في، يعني ناتج عمل أو إنتاج عمل ممكن، ولكن تحس نفسك مرتاح. نعم فعلا أحمد أبو سعيد يسعد لي صباحك، يعني على الأقل نقول أنت رحت على جانب أنه الواحد صحته تكون الحمد لله، ويعني ما يكون بعيد عن الأمور مثل ما احنا قلنا، يعني احتمال إصابتكم، يعني إصابة الناس اللي تصحى بدري بالسمنة أو الأمراض المرتبطة فيها تنخفض. فأهم شيء الصحة، والله يعطيك الصحة والعافية والثروة إن شاء الله جاية في الدرب. ما عليك، صباح النور والسرور، ما يسمعوا شيء. شنو؟ ها ما يسمعوا شيء. طيب فاطمة، فاطمة توقعت أنه ما يسمعوا شيء. انزل. مسؤولي ما يسمع شيء أتوقع، لأنه ما يعرف إذا صاير حادث من إذاعتكم. طيب مو مشكلة، هو ما يسمع يعني مثلا الإذاعة بيعرف إنه مثلا صاير حادث، لكن إذا أكثر من حد من نفس المكان وبيكون جاي متأخر أتوقع بيعرفوا إنه في حاجة صايرة. تحياتي لتشيا فاطمة. إنزين نشوف أم فطومة شو تقول. تقول ماشي فايدة، ماشي فايدة من إيش؟ تقول ماشي فايدة، السمنة هي هي ما بتضعفي. أنا أداوم أو أنام الساعة 10، أقوم الساعة 4 الفجر، أسوي رياضة، أصلي، أقرأ قرآن، الحمد لله على الصحة والقلب الأبيض. أهم شيء الصحة والعافية وراحة البال، والحمد لله كل حد يعني يقول لي أنت كان عمرك في 30 مو في 50، الله يعطيش طولة العمر يا أم فطوم، والله أنت ما شاء الله عليك الزين والجمال والدلال كله، الله يعطيك الصحة والعافية. مثل ما قلتي أهم شيء الصحة، أن الواحد بخير وعافية ورب العالمين يعني أنعم عليه وأكرم عليه بالصحة، والله ما في أغلى أغلى أغلى من الصحة. والله يحفظ إن شاء الله الجميع، والله يشافي كل المرضى يا رب العالمين، يكتب لهم الأجر. فإن الواحد فعلا يكون يعني مثل ما نقول عنده جدول معين، فعلا حاط من ضمن جدوله رياضة، منتبه على نفسه على أكله، يعرف متى ينام، يعرف متى يقوم، وإن شاء الله الأمور تكون طيبة. فالأغلب متفق على موضوع أنه يعني صحتهم يكون بصحتهم وعافيتهم أكثر من موضوع الثروة اللي قالوا يحققونها. ها
1: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
2: احصل على بطاقة نجم مسي الخاصة بك. بنك ظفار يقدم بطاقة ماستر كارد نجم البلاتينية الائتمانية التي تمنحك مزايا حصرية. استمتع باسترداد 10% من قيمة اشتراكاتك على منصات البث المفضلة لديك، بالإضافة للكثير من الامتيازات الحصرية. احصل عليها الآن فقط من بنك ظفار. تطبق الشروط والأحكام.
1: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.

0: يا سلام عليكم، يا سلام عليكم حبايبي حبايبي.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: المزيد بانتظارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmasqat.com. تطبق الشروط والأحكام.
3: حالة الطقس يقدم لكم طيران السلام. حالة الطقس، حالة الطقس.
4: غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها مع فرص هطول أمطار متفرقة صاحب وجه عام على بقية المحافظات مع تدفق للسحب العالية وفرص تشكل السحب الركامية وهطول أمطار رعدية على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة والمساء. احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب وبحر عمان، واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
5: اكتشف كيغالي وأبها وفيينا بأسعار مخفضة مع طيران السلام. احجز الآن عبر سلام air.com. طيران السلام، سافر على طريقتك.

0: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
1: أنا من صباحكم عماني مستمعين نقول دروب السلام لكم جميعا وكل من يسمعنا ويتابعنا في مشوار اليوم من صباحكم عماني. اليوم يعني الزحمة يقولون يعني أقل بالنسبة لسالكي طريق مسقط السريع، وأيضا نقول اللي جايين من الشارع سلطان قابوس بالشارع العام، فالزحمة اليوم قلنا راح تصوب العامرات. وايضا يعني قلنا زحمة العامرات سببها طبعا حادث، وبالعامرات تحديدا سالكي طريق وادي عدي هم اللي الشارع عندهم متوقف، فنسأل الله السلامة اللي في الحادث، الله يحفظ ويسلم الجميع يا رب. اما اللي كان متعود ايضا انه يطلع في وقت ابكر كالعادة مثلا نفس امس او الامس، فمتفاجئين اليوم انهم واصلين يعني ابكر من الوقت اللي متعودين عليه على حسب الرسائل اللي تجيني واللي قاعدة أشوفها، أن المفروض نوصل 7:30، كيف اليوم مثلاً واصلين على 7 نص ساعة قبل. الله يحفظ ويسلم الجميع إن شاء الله يا ربي، وصباحاتكم دايماً تكون خير وبركة بإذن الله تعالى. فكنا نسولف معاكم أنه الأفراد اللي يستيقظون بين الساعة 4 و7 صباحا يوميا ترتفع سعادتهم، يعيشون بنظام في حياتهم، بتوتر نفسي يكون أقل، وينخفض أيضا احتمال إصابتهم بالسمنة والأمراض اللي مرتبطة فيها، وأيضا يوصفون أنهم أشخاص منتجين في عملهم وجديرين بالثقة، وهم أسرع من يحققون الثروة والمكاسب المالية قياسا بغيرهم. هنا معي مشاركة من أم محمد تقول على الدراسة هذه خلوني ساكتة أحسن، 25 سنة وأنا يوميا أصحى الساعة 4 إلى 5 هذا التوقيت، وما أعدي على قومة الساعة 5. الحمد لله صحة بخير وعافية، لكن وين الثروة اللي يتكلموا عنها؟ الصحة هي الثروة يا أم محمد يا حبيبتي. الله يعطيك الصحة والعافية دائما إن شاء الله يا رب. عادل الجابري يسعد لنا صباحك يا عادل، يقول لا تعليق على الدراسة وصباحكم خير. يسعد لنا صباحك يا عادل، أهلا وسهلا، يا مرحبا فيك. طيب هنا بعد مشاركة من غير اسم معانا تقول انسان جميل جدا. طيب هي ما فيها اسم المشاركة، لكن شكرا للمرسل، وبالنسبة أفضل إن ما نقراها على الهواء، تمام. انسان عندنا بعد زكريا الحديد يا أبو يحيى يصبح عليكم بالخير، يقول للدوام والرب حافظ درب السلام إن شاء الله. فاطمة تقول أتمنى لكم إجازة سعيدة بإذن الله تعالى، وخميس يكون خفيف على الجميع. بالنسبة للدراسة أنا أتفق معها. شكرا يا فاطمة، وإن شاء الله يا ربي فعلا يعني كذا ساعات عمل خفيفة لطيفة حلوة تمر على الجميع، والكل يوصل أيضا لمقصده في صباح اليوم بالسلامة، وينتج ويخلص ويروح على إجازة تكون سعيدة.

0: هذه الساعة كانت برعاية بنك مسقط. جددت بطاقتك الشخصية أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فورا وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. سجل الدخول اليوم. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: خبر عاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي. ولما سألناه وش سر هالثقة، ضحك وقال: لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
2: في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية في بيئة آمنة وداعمة، وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان. عندك شنو؟

0: وينك مختفي؟
1: في دبي.
0: واضح، كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا. وش ذا الاشتراك العجيب؟
1: والله مضبطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة.
0: شارك لحظة.

0: أريد طور عالم.
1: هذه الساعة تأتيكم برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
2: هذه الساعة تأتيكم برعاية أريدو.
3: أريدو طور عالم.

إذا نحن معاكم في الساعة هذه أكيد مشوارنا من صباحكم عماني بساعة 8 ونقول صباح سعيد إن شاء الله على الجميع كل من يسمعنا ويتابعنا في ذا المشوار. مستمعينا الطلب على وحدات الدم مرتفع بينما عدد المتبرعين أقل من المعتاد، لذلك أصبحت الحاجة إلى التبرع بالدم في غاية الأهمية خلال هذه الأيام. يعني لا تدع الوقت يفوتك، وتبرعك اليوم قد يكون ما ينقص لإنقاذ حياة، وخاصة نقول مرضى فقر الدم المنجلي قد يكون نقل الدم يعني حاجة متكررة تصنع فرق حقيقي في حياتهم. فشكرا لعطائكم، لأن كل تبرع يحمل فرصة جديدة أكيد للحياة، ولكن مثل ما قلنا الحاجة أكيد من أمس احنا نشوف مناشدة دائرة خدمات بنوك الدم للتبرع يعني ونداءاتهم للمتبرعين اللي حان وقت تبرعهم انهم يبادروا بالتبرع خلال هذه الأيام نظرا للحاجة. حاجة والطلب أكيد على وحدات الدم خلال هذه الفترة مرتفع، والمتبرعين صاير عددهم أقل من المعتاد. تقدرون تتبرعون ببنك الدم ببوشر من الساعة 8 صباحا إلى 8 المساء من السبت إلى الخميس، أيضا يوم الجمعة من الساعة 8 صباحا وحتى 1 ظهرا. أما اللي في ولاية السيب وصوب السيب بإمكانكم التبرع في مركز السيب للتبرع بالدم بالعريمي بوليفارد من الساعة 3 المساء إلى 9 المساء من الأحد إلى الجمعة. تبرع بالدم الآن لا تؤجل، فالحاجة ملحة هذه الأيام. الله يجزاكم كل خير.

0: عندك منتج وودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات، أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
1: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دولياً.
0: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
1: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
0: فلنعرفها للعالم.
1: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
2: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
1: التحديث المروري برعاية شل عماني.

0: إذن مع التحديث المروري مستمعينا وقفتنا هالمرة ونشوف مشاركاتكم نشوف طرقاتكم نقول في صباح اليوم. طيب هالمرة نقول طريق مسقط السريع سالك لكل مرتادي. الازدحام فقط راح تلاحظوه لسالكي طريق السلطان قابوس نقول من الموالح الجنوبية باتجاه إلى برج الصحوة. أيضا راح تصادفوا ازدحام في شارع السلطان قابوس تحديدا في منطقة العذيبة عند جسر العذيبة. هذه المنطقة أيضا فيها ازدحام وكثافة مرورية. والازدحام طبعا مثل ما قلنا اليوم في العامرات، ولكن يعني الآن الوضع أفضل شوي من الوقت الماضي والساعة الماضية تحديدا. فالآن الازدحام راح تصادفه مقابل منتزه العامرات لاتجاه لدوار يعني وادي عدي، ونهاية الشارع أيضا نقول في نهاية على نهاية وادي عدي راح تصادف ذيك المنطقة أيضا فيها ازدحام شوية للي متجهين صوب الوطية. هذه أكثر الأماكن اللي فيها ازدحام، إذا في العامرات فقط الزحمة أكثر، أما يعني الطرقات الباقية إن شاء الله أمورها طيبة. فنتمنى السلامة للجميع والكل إن شاء الله يوصل لمقصده بالسلامة والخير.
1: كان معكم التحديث المروري برعاية

0: سكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
2: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
1: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
2: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
3: إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 220-00-004.
4: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
5: تعرفين شيء؟ أنا من الناس اللي يحبوا الوضوح وما أريد التزم بشيء بدون ما أعرف التفاصيل، ولذا السبب أنا مشتركة في باقات هلا بلس من أريدو.
6: ليش يعني هلا بلس؟
5: لأنها باقة مسبقة الدفع وبدون عقد، وبعد فيها وايد مزايا، وتشتركة متى ما بغيتي. قلت لش اشترك فيها وريحي بالش.
7: باقات هلا بلس من أريدو بدون عقد، تمنحك مرونة كاملة لتختار الأنسب لك. اشترك الآن عبر التطبيق. تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
1: ريحة قهوة وطاقة جديدة ليومك مع مكالمة طمنك.

0: تزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
1: في كل مكان هناك من يصنع الأثر، فكن جزءا منه، فتسجيلك في السجل الانتخابي له أثر. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
0: طيران السلام حالة الطقس.
2: غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها مع فرص هطول أمطار متفرقة صاحب وجه عام على بقية المحافظات مع تدفق للسحب العالية وفرص تشكل السحب الركامية وهطول أمطار رعدية على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة والمساء. احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب وبحر عمان، واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
0: اكتشف كيغالي وأبها وفيينا بأسعار مخفضة مع طيران السلام. احجز الآن عبر salamair.com. طيران السلام، سافر على طريقتك.

0: إذن من صباحكم عماني مستمعينا عبر هلا اف ام، مشوارنا مكملين معاكم في صباح اليوم الخميس ومع اكيد ضيوفنا عبر الاتصال. هالمرة راح ننتقل معاكم مباشرة عبر الاتصال مع ضيفنا النقيب سعود بن سالم البرواني، مساعد مدير إدارة التجهيزات واللوازم بهيئة الدفاع المدني والإسعاف. نصبح عليك بالخير النقيب سعود.
1: صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا فيكم.
0: في البداية حدثنا عن مشاركتكم في تقييم فريق البحث والإنقاذ بجمهورية ليتوانيا وطبيعة مهمتكم ضمن فريق التقييم الدولي.
1: نعم، كانت مشاركتي في هذا التقييم كوني أحد المقيمين الدوليين ضمن فريق التقييم التابع لمنظومة انسراج التي هي المجموعة الاستشارية الدولية للبحث والإنقاذ، وكانت مهمتنا تقييم فريق البحث والإنقاذ الليتواني وفق المعايير الدولية المعتمدة، وذلك من خلال متابعة جاهزية وقدرة الفريق في مختلف مراحل الاستجابة، وأيضا التحقق من قدرة الفريق على تنفيذ مهام البحث والإنقاذ بكفاءة واحترافية في حالة الكوارث. وبصفتي مقيما في مجال التجهيزات واللوجستيات، فإن دوري يركز بشكل خاص على مدى جاهزية الفريق وقدرته على توفير وإدارة المعدات والاحتياجات اللوجستية أثناء عمليات البحث والإنقاذ، وكذلك التأكد من أن المعدات جاهزة وآمنة وقابلة للاستخدام عند الحاجة. طبعا هذه كانت طبيعة مشاركتي في هذا التقييم.
0: نعم، إذا نتحدث عن دور المقيم الدولي ضمن منظومة انسراج وأبرز الجوانب اللي يتم تقييمها للتأكد من جاهزية فرق البحث والإنقاذ.
1: نعم، هو دور المقيم الدولي هو التحقق بشكل مهني ومحايد من مدى التزام الفريق بالمعايير الدولية المعتمدة، والتقييم لا يقتصر فقط على عمليات البحث والإنقاذ، وإنما يشمل منظومة متكاملة تبدأ من الإدارة والتنسيق والتعبئة، ومرورا بعمليات البحث والإنقاذ وكذلك الجوانب الطبية والجوانب اللوجستية، وصولا إلى إنهاء المهمة والعودة. وخلال عملية التقييم يتم رصد الملاحظات وتحديد نقاط القوة والجوانب التي تحتاج إلى تحسين، طبعا مع التركيز بشكل أساسي على سلامة الفريق وقدرته على تنفيذ مهامه بكفاءة. وأيضا الهدف من التقييم ليس فقط إعطاء نتيجة للفريق، وإنما مساعدته على تطوير أداه ومعرفة نقاط القوة والجوانب التي تحتاج إلى تحسين، إلى جانب طبعا تبادل الخبرات بين فرق البحث والإنقاذ من مختلف الدول.
0: نعم، يعني بما أن ذكرنا الخبرات، إيش اللي يتطلب الوصول إلى مستوى مقيم دولي والخبرات والكفاءات اللازمة أيضا لقيام يعني بهذا المهمة؟
1: نعم، الوصول إلى هذا المستوى يتطلب طبعا خبرة عملية وكذلك تخصصية في مجال البحث والإنقاذ، وكذلك معرفة دقيقة بمنهجية ومعايير منظومة الانسراج، إلى جانب طبعا المشاركة في التدريبات والتمارين وعمليات التقييم، وكما يتطلب كذلك التحليل والملاحظة واتخاذ الحكم المهني والعمل ضمن فريق دولي متعدد الخبرات والثقافات. طبعا بالنسبة لي كانت بداية تجربتي مع التدريب والتقييم الدولي في سنغافورة عام 2018، طبعا كنت في ذلك الحين مقيم في مجال التجهيزات، ومن ثم بدأت المشاركة في عدد من التقييمات الدولية. مثلا شاركت في تقييمين في روسيا، من بينهم تقييم فريق البحث والإنقاذ الروسي في المستوى المتوسط في مدينة خابروفسك، وكذلك شاركت في تقييم فريق البحث والإنقاذ الروسي اللي هو المستوى الثقيل وكانت لي أيضا مشاركات أخرى في تركيا وفي الأردن وفي قطر وحاليا في ليتوانيا. طبعا جميع هذه المشاركات كانت وكنت مقيما دوليا في مجال التجهيزات. وطبعا هذه المشاركات المتعددة هي اللي أكسبتني خبرة كبيرة في مجال التقييم وخاصة في مجال التجهيزات، كما أتاحت لي فرصة طبعا مهمة لتبادل الخبرات مع فرق البحث والإنقاذ من مختلف الدول.
0: نعم، يعني نقيب، ماذا تعكس مشاركة الكوادر العمانية كمقيمين دوليين في تقييم فرق البحث والإنقاذ من دول أخرى يعني عن مستوى الكفاءات الوطنية العمانية؟
1: نعم، هذه المشاركات هي التي تعكس الثقة الدولية التي وصلت إليها الكفاءات العمانية في مجال البحث والإنقاذ. طبعا هي نتيجة لما حققت سلطنة عمان من تطور في بناء القدرات الوطنية وفق المعايير الدولية، كما أنها تؤكد أن الكفاءات العمانية أصبحت لا تقتصر فقط على المشاركة في عمليات الاستجابة، وإنما تسهم أيضا في تقييم وتطوير قدرات البحث والإنقاذ على المستوى الدولي.
0: نعم، يعني المشاركات هذه كيف تسهم مشاركاتكم في عمليات التقييم الدولية في تطوير منظومة البحث والإنقاذ في سلطنة عمان ونقل أيضا الخبرات وأفضل الممارسات؟
1: نعم، هذه المشاركة طبعا لكل مشاركة دولية تمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات والاطلاع كذلك على تجارب وأساليب عمل مختلفة، وما نكسبه من هذه المشاركات يعكس على تطوير إجراءاتنا وتدريباتنا وتماريننا في سلطنة عمان، ويساعدنا على المحافظة على الجاهزية ومواكبة أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
0: نعم، احنا يعني نشكر وقتك ووجودك اليوم معنا في صباحكم عماني عبر هلا اف ام. جزيل الشكر لك النقيب سعود بن سالم البرواني، مساعد مدير إدارة التجهيزات واللوازم بهيئة الدفاع المدني والإسعاف، شاكرين جهودكم أيضا.
1: شكرا، شكرا جزيلا لك.
2: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.

0: هذه الساعة كانت برعاية أريدو.
1: أريدو طور عالم.
2: هذه الساعة كانت برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
3: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
4: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
3: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
4: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
5: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب مستوحى من التجربة الفنلندية في بيئة آمنة وداعمة وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

إذا من مشوار صباحكم عماني مستمر معاكم مستمعين في صباح نهاية الأسبوع الخميس. إذا طمنونا عليكم، كيف أموركم؟ إن شاء الله كل شيء تمام. أتوقع الوضع بالطرقات الآن بهذا الوقت 9:09 الحمد لله، على حسب ما إحنا شايفين الأمور طيبة والشارع سالك، سواء سالكي طريق مسقط السريع أو شارع السلطان قابوس. الله يحفظ ويسلم الجميع إن شاء الله، ودايما كذا بالخير والعافية والسعد نحن وياكم نتواصل ونكمل في سوالفنا وبصباحاتنا. إذن بعض الأطعمة اللي يسموها أبطال النوم، أطعمة تساعدك على الاستغراق في النوم. بداية نقول الميلاتونين الطبيعي راح تحصلونه بالكرز الحامض. فاكهة ما قبل النوم هي الكيوي. المغنيسيوم المهدئ اللي تساعدكم على النوم بذور اليقطين. مرخي للعضلات يكون ايش؟ الموز. بالنسبة لراحة المساء فبتلاقونها في الشوفان. اما المكسرات بالليل، يعني مكسرات الليل اللي تقعد كذا تاخذها كسناك ووجبة خفيفة وتنقنق فيها، اللوز. هذين أبطال النوم وأفضل يعني نقول الأشياء اللي ممكن تساعدكم الطبيعية طبعا، اللي تساعدك على تضبيط مسائك ونومك لصحة جسدية عالية. فأنتوا إيش الوضع عندكم يا ترى؟ ملتزمين في هذه المسألة؟ عندكم كذا يعني عادات معينة تسووها قبل ما يعني تناموا؟ في أشياء لازم تشربوها ولا تاكلوها تساعدكم على الاسترخاء على الهدوء وهذه الأشياء، أم لا لا أموركم طيبة على البركة؟ اللي يجي من الله حياه الله. فيصل يقول كله على بالي اليوم الأربعة، بس لما طلعت من البيت وشفت الشارع فاضي ما في زحمة قلت بخاطري في شيء غلط. لا، اليوم الخميس والناس بالسلامة واصلين الحين على 9:15 يعني مقربين يا فيصل، فأكيد ما راح تلاحظ إن شاء الله زحمة. يومك سعيد ونهاية أسبوع أيضا سعيدة عليك على اللي يسمعونا. عندي سحر تقول واللي يشرب القهوة وياكل حلو بعد عادي، ياكل أكلات ثقيلة قبل النوم وعادي ينام، هذا إيش وضعه وإيش يكون؟ يكون بالعافية إن شاء الله. والجوهرة تقول واللي عندنا يضرب عيوش بالخمس عشان ينام، هذه مو نوم، هذه غيبوبة بيدخل فيها. تأكد إن اللي يضرب بالخمس العيوش على بألف عافية، هذا مو هذا ناوي إنه مثل ما قلنا يدخل في غيبوبة. صباح سعيد إن شاء الله يا ربي على الجميع. سعيد الفارسي وصبحين عليك بالخير والسعد إن شاء الله. إنزين منال يسعد لنا صباحك يا منال، تقول تقريبا هذه الأشياء كلها أنا جربتها ولحد الآن ما أقدر أنام زين. يعني الأكل هذا والأشياء هذه الوصفات نقول ما جابت نتيجة. ها يا منال الله يكون في العون، في شيء في المخ ترى يدور، في تفكير بأمر ما، في شيء شاغل البال هو اللي يخليك ما تنامين صدقيني، ولا هذين الأشياء شوية يجيبون نتيجة، بس اللي ذهنه مشغول فأكيد صعب، صعب إنه أي شيء ممكن يعني بسهولة يمشي معاه ويساعده. فحاولي تساعدين نفسك، حاولي قد ما تقدرين تشيلين كل الأفكار كل الأشياء، خلاص يعني وصلي معلومة لعقلش إن أنا رايحة أنام، ما أريد أفكر بشيء، ما أريد أشوف شيء، أريد أدخل في نومة عميقة بإذن الله. أقرأ الأذكار وإن شاء الله الأمور تصير طيبة.

0: انزين يقول الكيوي والكرز فيهم فيتامين سي. الكيوي اتوقع غني بفيتامين سي فعلا. صباح الخير تحية بعد نقولها لمحمد قاسم. وعاد اليوم الخميس المشكلة يجيك النوم ما بين الساعة 11 ونص لين الساعة 1 الظهر، النوم ما طبيعي، لكن إذا خذيت غفوة 40 دقيقة أنت والخير واحد. غفوة 40 دقيقة، شوفوا هم كانوا يقولوا أن الغفوة المفروض تكون 20 دقيقة، يعني مش الغفوة بعد هاي اللي يسمونها القيلولة، أقصد مش الغفوة، معلش. ربي يحفظكم يعطيكم الصحة والعافية ودروب السلامة لكم.
1: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
2: مع فايبرنت اواصر يمكنك تحميل الافلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الانترنت دون اي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
3: استقبل العام الدراسي الجديد براحة بال وثقة. خطط للرسوم المدرسية لأبنائك مع قرض شهادة من بنك مسقط بفائدة 3.57% ومدة سداد 12 شهرا. يسر العرض لغاية 30 أكتوبر 2026. لمعرفة المزيد ارسل LOAN إلى 90090.
4: تطبق الشروط والأحكام.
3: بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: إعلانك يفرق مع هلا أف أم. اتواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 22-00-9004.
5: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.

0: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

صباحكم عماني. إذن بالنص ساعة الباقي من عمر البرنامج مستمعينا وفي مشوار نهاية الأسبوع الخميس. تنظيف بيتك قد يكون من أكثر الطرق التي تستهين بها لتصفية ذهنك. الفوضى والأوساخ لا تبقى المكان فقط أنه يعني نقول في فوضى وعدم أريحية وانت جالس في المكان، انت راح تشعر كأن الازدحام نقول في داخلك، يعني هذه الفوضى كلها تحسها متراكمة في داخلك. كل ما نظفت زاوية تخلصت من شيء يثقل عليك، فكرة كانت أم شعور أو طاقة سلبية. لذلك نظف مكانك كما لو أن شخصا مهما سيأتي لزيارتك، لأنك أنت أول شخص يستحق أن يعيش في مكان نظيف ومرتب. إذن دائما نقول الواحد كذا يعني يكون منتبه على المكان اللي هو فيه، فعلا أحيانا نشوف فيه زحمة وفي أشياء أصلا ما لها داعي موجودة في المكان، يعني الفوضى والأشياء كذا فوق بعضها طايحة، الأوساخ ما تبقى هي في المكان فقط، أحيانا أنت تشعر كأنها متراكمة في داخلك. فكل ما بديت تخلص من الأشياء والكراكيب كل ما حسيت أصلا نفسك وروحك أخف. فنهاية الأسبوع فهي فرصة أكيد، وحتى الويكند نقول فرصة إن الواحد قد ما يقدر يحاول يتخلص من كذا مجموعة كراكيب ويشوف بعد نفسيته كيف راح تكون.

0: على 104.8.
1: هلا أفهم
0: مزاجك بالعربي.
2: خالد بقول لك شيء بس لا تضحك علي.
3: خل أقول
2: آخر يومين من باقتي كل مرة حاول أخلص النت الباقي عني يروح علي وما ألحق.
3: حتى أنا أفتح كل شيء وأي شيء وحتى أفتح نت هالحيان والربع تحس جالس تستخدم النت بالغصب.
4: تو ليش كل هذا؟ ترى تقدروا تشتركوا في هلا بلس من أريدو وبياناتكم تتحول الشهر اللي بعده.
5: اشترك في هلا بلس من أريدو واستفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي. اشترك عبر التطبيق. تطبق الشروط والأحكام. أريدو.

إذن مستمعينا يعني صباح نقول يا رب إن شاء الله كل خير وبركة ونهاية أسبوع كذا تكون سعيدة على الجميع. كل اللي أحب اللي شاركونا في مشوارنا الصباح اليوم من صباحكم عماني. إذا كانت ظروف حياتك تتعبك فلا تجعل عقلك يزيد ما بك من ألم. لا تقف ضد نفسك بالتشاؤم ولا تعاقب قلبك بتوقع الأسوأ. قد لا تملك تغيير ما يحدث حولك لكنك تملك أن تختار ما تفكر به مع نفسك. فكن لنفسك عونا لا مصدرا آخر للألم. ربي يسعد قلوبكم يا رب العالمين ودائما تكونوا كذا بخير وعافية وعلى الود والمحبة. إن شاء الله تتجدد صباحاتنا ولقاءاتنا أكيد نقول في صباحكم عماني معاكم. أنا أتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة وأتمنى لكم أيضا يعني إجازة سعيدة برفقة أهلكم وأحبابكم وإن شاء الله ترجعون كذا بالسلامة. في ختام هذا المشوار واللقاء تقبلوا أجمل تحية لكم مني أنا وفاء وفي أمان الله.

0: هل كنت تعلم إن متلازمة داون ليست مرضاً؟ هي مجرد طفرة جينية بسيطة في الكروموسوم رقم 21. هذا الاختلاف هو ما يجعلهم مميزين بابتسامتهم الصافية وقلوبهم الكبيرة. دورنا اليوم ليس فقط قبولهم، بل إدراك إنهم جزء لا يتجزأ من نسيج مجتمعنا العماني. هم طاقة، هم إبداع، وبدعمنا لا حدود لما يمكنهم تحقيقه.
1: الجمعية العمانية لمتلازمة داون.

0: او ام.
1: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: النظرة الأخيرة قبل مغادرة الفندق.
2: قبل لا تسكر باب الغرفة للمرة الأخيرة وقف لحظة وانظر حوالينك وتفقد الأدراج والخزنة وخلف الأبواب. هذه العادة البسيطة راح تمنعك من نسيان الكثير من الأغراض المهمة.
3: معلومة على الطاير تسمعوها على

0: خسرنا.
1: يلا الجايات أحسن،
2: والعرض اللي خبرتك عنه فاتني بعد، وحتى الراتب طار.
1: عادي عادي تصير،
2: بس تصدق يواسيني إن بياناتي باقية معي وما بتضيع.
1: أي بيانات قصدك؟
2: باقة أوبلس من أريدو، فيها ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر اللي بعده، يعني عندي شيء مضمون.
1: فنان، إيش تبغى أكثر من كذا؟
3: استفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي، فقط اشترك في أوبلس من أريدو. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

0: دراسة حديثة جديدة تكشف أنه المدير التوكسيك يقتل 840 ألف موظف سنوياً. هذه طبعاً بحسب منظمة العمل الدولية، فأنها حذرت الإجهاد والمضايقات وساعات العمل الطويلة تؤدي إلى مقتل 840 ألف بعد إصابات بأمراض القلب والأوعية الدموية. الضغوط تحول موظفين لمضطربين عقليا، لأن الكثير من الموظفين يموتون باضطرابات عقلية بعد الإجهاد وساعات العمل الطويلة والمضايقات ونقص المكافآت وانعدام الأمان الوظيفي.
1: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذى الوهيبي.

0: العيون هي من أهم الأعضاء في الجسم، فهي المسؤولة عن الرؤية وتساعدنا على التفاعل مع من حولنا. وللحفاظ على صحة العيون
1: فحص النظر للأطفال لا يقتصر على من يشكون من ضعف البصر. بعض مشكلات النظر قد لا يلاحظها الطفل أو الأهل، لذا ينصح بالفحوصات الدورية للإطمئنان على صحة العين.

0: الحين هو عمره في الأربعين وريدها البنت عمرها 28 توه بدأ يفكرني عشان موضوع الأولاد. وين أنت كنت قبل؟
1: عندي تينة ما ثمرت. أضحك مع العامل مالي يعني عطتني أسبوع إذا ما يجي قص كنسل
2: أسبوع محمد بالثمر والله العظيم.
1: هل شيء واقع؟ أنا ما أقدر أقول لك إن كلمته صار لكن ما بتقريت صار الشيء.
3: ما في حادث صار بسبب مطبات هوائية. لازم كباسنجر تجلس مكانك لأن ما تعرف ممكن في شنطة تطيح أو أنت تطيحت على الأرضية وتتعور بسببك نزل الطيارة.
4: السوالف ما خلصت وعندنا سوالف جديدة وتجارب لازم نسمع. أنا ماهر الرجالي وراح أكون معكم في شوية سوالف
5: كل أثنين 8 المساء على هلا اف ام.
6: شوية سوالف
7: حالة الطقس يقدم لكم طيران السلام. حالة الطقس. حالة
8: الطقس. الطقس اليوم غائم جزئيا على سواحل محافظة طفار والجبال المجاورة لها مع فرص تشكل الضباب وتساقط الرذاذ. صحو بوجه عام على بقية المحافظات مع فرص تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة. احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
7: اكتشف كيغالي وأبها وفيينا بأسعار مخفضة مع طيران السلام. احجز الآن عبر سلام air.com. طيران السلام، سافر على طريقتك.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: السفر مع الأطفال.
2: إذا كنت تسافر مع أطفال فاحرص على تجهيز حقيبة صغيرة تحتوي على ألعاب خفيفة، وجبات بسيطة ومناديل وبعض وسائل الترفيه. الاستعداد الجيد يخلي الرحلة أكثر راحة للجميع.
3: معلومة على الطائر تسمعوها على

ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 أكتوبر

تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

0: طيب يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكيم سيد.
3: الحمد لله
4: حيا شكرا وحمد الله. الحمد لله كلنا بخير وعافية.
5: أخبار وعلوم
6: أخبار وعلوم على هلا أفهم.

من هلا اف ام سمعنا وقفتنا مع ابرز الاخبار والعلوم. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يبعث برقية تهنئة إلى فخامة رئيسة الدكتورة كلاوديا شينباوم رئيسة الولايات المتحدة المكسيكية بمناسبة ذكرى استقلال بلادها. سلطنة عمان تؤكد مواصلة تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتعزيز الاستخدامات السلمية. سلطنة عمان تؤكد على موقفها بشأن الوضع الراهن وتداعياته على التجارة الدولية وتطورات

من الأخبار مستمعينا والعلوم، اختيرت سلطنة عمان ممثلة بوزارة العمل بالإجماع لرئاسة الاجتماع 27 لفريق عمل تخفيف الفقر التابع لكومسك المنعقد في أنقرة، تقديرا لدورها في تطوير سياسات أسواق العمل ودعم التنمية المستدامة.

0: الأخبار والعلوم. وقبل الختام نذكركم أن الطلب على وحدات الدم مرتفع وعدد المتبرعين أقل من المعتاد، لهذا أصبحت الحاجة إلى التبرع بالدم خلال هذه الأيام أكثر أهمية. إذا كنت مؤهلا عزيز المستمع للتبرع وحان موعدك، لا تؤجل، فتبرعك اليوم قد يكون ما ينقص لإنقاذ حياة. لا تدع الوقت يفوت، تبرع بالدم الآن.
1: أخبار وعلوم،
2: حيا الله يا أمي، حيا الله فيك، يا مرحبا
3: يا
2: أخبارك،
3: حيا الله من حبيب، يا حيهم يا حيهم.
4: الحمد لله طيب، ذكي مسيت،
2: الحمد لله،
5: شكرا الحمد لله، كلنا بخير وعافية.
1: أخبار وعلوم على هلا أف أم.

ماك الالتهاب لوز يعني عملية، اللوزتان جزء مهم من جهاز المناعة، ووجود التهاب فيها من وقت لآخر لا يعني إنها وصلت لمرحلة الاستئصال. في كثير من الحالات يكون العلاج بالأدوية والمتابعة كافي، لكن العملية تناقش فقط لما يبدأ الموضوع فعلياً ويأثر على حياة الطفل، مثل التهابات متكررة وشديدة أو شخير قوي أو صعوبة في التنفس أو توقف النفس أثناء النوم بسبب تضخم اللوز. لذلك استئصال اللوز ليس الحل الأول دائما، لكن قد يكون الحل الصحيح عندما تنطبق المعايير الطبية. وتفاصيل أكثر عن صحة الأطفال والتدخلات الطبية المناسبة بنناقشها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2020.

0: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
1: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
3: مقتل 20 فلسطينيا على الأقل بينهم أطفال وأكثر من 60 مفقودا في انهيار مبنى سكني تقطنه عائلات في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة والذي تعرض لقصف للجيش الإسرائيلي خلال الحرب في غزة، ولا يزال البحث جاريا تحت الأنقاض. شاهد عيان
4: 90 أسرة كلهم نازحين وما لهم سبور ولا لهم خيار، فجأة كلهم طبقت عليهم، في إشي نجي جثث وأطفال فوق 15 طفل كلهم تحت الأنقاض.
3: المتحدث باسم التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن أعلن أن الدفاعات الجوية للمملكة دمرت طائرة مسيرة تابعة للحوثيين جنوبي مكة قبل أن تدخل مجالها الجوي المحظور، وجماعة أنصار الله الحوثية تنفي تنفيذ الهجوم وقالوا إنهم أسقطوا طائرة حربية سعودية من طراز F-15 فوق اليمن بحسبهم. ونزوح مستمر، نازح يحكي
5: مشيا على الأقدام انتقلنا إلى منطقة جبل حبشي مع زخات الرصاص والقذائف، وكنا يختبئين طبعا مقابل الجبال أو تحت الجبال.
2: بي بي سي
6: أخبار الشرق الأوسط.
3: الجيش الإسرائيلي نفذ عملية إنزال جوي خلال اقتحام لمدينة مسافر يطا جنوبي الخليل بالضفة الغربية المحتلة، واقتحم محيط منزل بحسب شهود عيان.
7: عمالة بتنزل الجنود على دار أخوي، دخلوا الدار خزائن فتحوهن بس هيك فتح لمدة خنقول نص ساعة وطلعوا.
3: المتحدث باسم غرفة طوارئ مدينة النهود وسط السودان قال لبي بي سي إن انهيارا وقع في مناجم تعدين ذهب تقليدية في قرية الرقيق بولاية غرب كردفان، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 60 عاملا وإصابة آخرين بحسب الإحصاءات الأولية بعد انهيار 6 مناجم عميقة ومتلاصقة بسبب مياه الأمطار. كنت معكم مهل جمل.
2: بي بي سي
6: أخبار الشرق الأوسط.
0: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
1: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.

0: أي مواطن من حقه أن يقول اللي يريده، لكن الدولة وجدت لتنظم هذا المواطن.
1: 190 برنامج له عناصر لخلق فرص عمل للمواطنين. المعيار الثاني هو أن تضيف قيمة مضافة اقتصادية في الناتج المحلي.
2: كان الموظفين يطالبوا أجازة سنوية وفق القانون، أصحاب العمل كانوا يرفضوا يعطوا أجازة سنوية.
3: كان تقريبا ما يقارب 10 حالات طلاق يوميا في كورونا، بعدين الأرقام نزلت بس صارت تتزايد بنسب معينة.
4: كل الأسئلة
5: كل الضيوف كل

0: ماذا؟ كيف؟ أين؟
1: من؟ متى؟ هل؟
0: سين ويبقى السؤال.
2: قوائم الانتظار سنويا في رصد قوائم انتظار، لأنه نحن اليوم مثلا من عمر السنتين وعمر 18 شهر يبدأ التشخيص. طبعا هنا الأرقام ما موجودة دقيقة، ولكن أكثر من 5000 شخص، وهذه طبعا وفق الدراسات اللي قامت فيها جامعة السلطان قابوس، وأيضا حسب البيانات الموجودة كل هذه الحالات تم رصدها ولتوفير الخدمات حالها، وإن كانت خدمات تأهيل أو خدمات تعليم مثل ما ذكرت. ولكن الرصد الدقيق أنه كم عددها بالضبط يعني ما متوفرة. تم تنسيق بين الوزارة ووزارة الصحة لتقييم أو تشخيص الحالات في محافظة الظفار، وطبعا وزارة الصحة استجابتها كانت سريعة وطلع فريق لتشخيص الحالات اللي هم من إعاقات ذهنية، طبعا هذا يشتغلوا على تقييم أو تشخيص الـ IQ أو نسب الذكاء، وأيضا الوزارة مع وزارة الصحة ماضين في التنسيق لاستكمال تشخيص التوحد أيضا في صلالة. فمثل هذه الظروف أحيانا تراعى عدد الحالات، إذا كان الحجم عدد كبير أو الحالات صعبة وغيرها، التنسيق يتم وتتوفر الخدمة. ونحن اليوم يعني كلنا نتمنى أن هذه الخدمات تكون قريبة وأقرب، أقرب شيء للمواطن وأقرب شيء من محافظاته. ولكن مثل ما ذكرت اليوم الحرص والدقة أنه هذا التشخيص يكون سليم، وأيضا نحدد احتياجات الفرد بشكل صحيح، ما ممكنها يعني تكون بشكل عام في كل مكان. هذا تنظر

ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب مستوحى من التجربة الفنلندية في بيئة آمنة وداعمة وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان.

جسمي، فنان استثنائي ومبدع ارتقى بمنهجه وثقافته وفنه للعالمية، جعلت منه رقما صعبا في عالم الغناء وصناعة

الجسمي متفردا بلون موسيقي عصري خاص به، مظهرا رؤية موسيقية فريدة في الألحان والكتابة والتوزيع والغناء، ليصبح أيقونة عالية المستوى يشار إليها لوصف فخامة ورقي الطرب.

ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

كاملة من أجمل أغانيها اللي سكنت القلوب ورافقت الذكريات وعاشت مع كل جيل من الحب للنوستالجيا لصوت بيروت.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

في اعتقاد شائع عند بعض الناس أن أمراض الروماتيزم تصيب كبار السن فقط، لكن الأدق أن بعض أمراض الروماتيزم ممكن تظهر في عمر الشباب وحتى عند الأطفال، لأنها ما دائما مرتبطة بتقدم العمر، بل قد تكون أمراضا التهابية أو مناعية. ألم المفاصل متكرر أو التورم أو التيبس الصباحي اللي يستمر أكثر من 30 دقيقة ما لازم يفسر دائما على أنه إرهاق أو ألم عادي. أحيانا تكون هذه الأعراض علامة على التهاب مناعي، ومن الأفضل تقييمها طبيا من البداية قبل ما تأثر على المفاصل والحركة وجودة الحياة. وتفاصيل أكثر عن الأمراض الباطنية بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. الصفاء.
1: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

60 دقيقة تفصلنا عن طرح الأسئلة في كل الأسئلة.

في بيوت الجود العمانية، الخير يفيض والبركة تحل. اجعلوا من فائض طعامكم أثرا يمتد وجودا لا يرد. حملوا تطبيق دائمة الحين وشاركونا في نشر الخير. مساهمتكم اليوم هي استثمار في استدامة النعم ووفاء لفضل الله. أو يمكنك التبرع عبر الرقم 92247 وكن سببا في غرس بركة لا تنقطع. بنك الطعام العماني، لأن عمان دوم دائمة بالخير.

0: منتج وودك تبيعه في السوق أو توزع على المحلات، أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
1: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
0: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
1: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
0: فلنعرفها للعالم.
1: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
2: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.
3: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثيا لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
4: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من BBC عربي.
5: أخبار الشرق الأوسط من BBC عربي.
6: BBC أخبار الشرق الأوسط.
7: مقتل 20 فلسطينيا على الأقل، بينهم أطفال، وأكثر من 60 مفقودا في انهيار مبنى سكني تقطنه عائلات في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، والذي تعرض لقصف للجيش الإسرائيلي خلال الحرب في غزة، ولا يزال البحث جاريا تحت الأنقاض. شاهد عيان.
8: 90 أسرة كلهم نازحين وما لهم يسبور ولا لهم خيار، فجأة كلهم طبقت عليهم في إشي نجي جسس وأطفال فوق 15 طفل كلهم تحت الأنقاض.
7: المتحدث باسم التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن أعلن أن الدفاعات الجوية للمملكة دمرت طائرة مسيرة تابعة للحوثيين جنوبية مكة قبل أن تدخل مجالها الجوي المحظور. وجماعة أنصار الله الحوثية تنفي تنفيذ الهجوم، وقالوا إنهم أسقطوا طائرة حربية سعودية من طراز F-15 فوق اليمن بحسبهم. ونزوح مستمر، نازح يحكي.
9: مشينا على الأقدام، انتقلنا إلى منطقة جبل حبشي مع زخات الرصاص والقذائف، وكنا يختبئين طبعا مقابل الجبال أو تحت الجبال.
6: BBC أخبار الشرق الأوسط.
7: الجيش الإسرائيلي نفذ عملية إنزال جوي خلال اقتحام لمدينة مسافر يطا جنوبي الخليل بالضفة الغربية المحتلة، واقتحم محيط منزل بحسب شهود عيان.
10: عمالي بتنزل الجنود على دار أخوي، دخلوا الدار خزائن فتحوها بس هيك فتحوا لمدة خلينا نقول نص ساعة وطلعوا.
7: المتحدث باسم غرفة طوارئ مدينة النهود وسط السودان قال لBBC إن انهيارا وقع في مناجم تعدين ذهب تقليدية في قرية الرقيق بولاية غرب كردفان، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 60 عاملا وإصابة آخرين بحسب الإحصاءات الأولية، بعد انهيار 6 مناجم عميقة ومتلاصقة بسبب مياه الأمطار. كنت معكم مها الجمل.
6: BBC أخبار الشرق الأوسط.
4: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من BBC عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
5: أخبار الشرق الأوسط من BBC عربي. bbcarabic.com.

الصدفية ليست مرضاً معدياً، فهي تحدث بسبب خلل في جهاز المناعة، ومع ذلك هناك عوامل قد تزيد من شدة المرض أو تثير نوبات جديدة مثل التوتر النفسي، التدخين، بعض الأدوية أو تغيرات الطقس الحادة. التحكم بهذه المحفزات قدر الإمكان والالتزام بالعلاج يساعد على التعايش مع المرض بشكل أفضل.

0: المزيد بانتظارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية، واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmasqat.com. تطبق الشروط والأحكام.
1: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
2: نص ساعة عن انطلاق برنامج كل الأسئلة.

الأشعة مهمة لكنها ما تكشف كل شيء. في اعتقاد شائع أن الأشعة وحدها تكفي لكشف أي مرض، لكن التشخيص أحيانا يحتاج أكثر من صورة. بعض الأمراض ما تظهر بوضوح في الأشعة، وقد تحتاج إلى منظار لرؤية العضو من الداخل، أو أخذ عينة، أو إجراء تحاليل تساعد الطبيب على فهم السبب الحقيقي للأعراض. لذلك عندما يطلب الطبيب منظارا أو تحليلا بعد الأشعة، فهذا لا يعني أن الأشعة كانت بلا فائدة، بل يعني أن التشخيص يحتاج صورة أوضح من أكثر من زاوية. الأشعة جزء مهم من التشخيص، لكنها ليست دائما الإجابة النهائية. تفاصيل أكثر عن التشخيص الدقيق والفحوصات الطبية بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.

0: مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة ودعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم. كل شيء في حياتنا فيه اختيار، مضطرين نختار شاي ولا قهوة، نسافر أو نداوم، نروح المكان الفلاني أو مكان غيره. بس في أمور الاختيار تجي تلقائيا، مثل الأمور اللي تسهل حياتك وفيها كل شيء تحتاجه. أوبلاس من أريدو باقة تجمع كل الخيارات وكل ما تحتاجه من بيانات، مكالمات، جوال دولي وغيره. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
2: ملفات تهمك،
3: كل
2: وأسئلة دور ببالك، بعد ربع ساعة في كل الأسئلة.
1: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس. حالة
4: الطقس. الطقس اليوم غائم جزئيا على سواحل محافظة طفار والجبال المجاورة لها، مع فرص تشكل الضباب وتساقط الرذاذ. صحو بوجه عام على بقية المحافظات، مع فرص تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة. احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب، واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
1: اكتشف كيغالي وأبها وفيينا بأسعار مخفضة مع طيران السلام. احجز الآن عبر salamair.com. طيران السلام، سافر على طريقتك.

شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة. للمسافرين لأول مرة قبل مغادرة المنزل، احرص على حفظ نسخ إلكترونية من جواز السفر والتأشيرة وتذاكر السفر والحجوزات على هاتفك أو بريدك الإلكتروني. هذه الخطوة البسيطة قد تكون مفيدة جداً في حال فقدان أي مستند. معلومة على الطائر تسمعوها على

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.
2: هذه الساعة كانت برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.

0: نطرح جميع الأسئلة في كل الأسئلة. انتظرونا انتظرونا.
1: فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: احصل على بطاقة نجم ميسي الخاصة بك. بنك ظفار يقدم بطاقة ماستر كارد نجم البلاتينية الائتمانية التي تمنحك مزايا حصرية. استمتع باسترداد 10% من قيمة اشتراكاتك على منصات البث المفضلة لديك، بالإضافة للكثير من الامتيازات الحصرية. احصل عليها الآن فقط من بنك ظفار. تطبق الشروط والأحكام.
3: أكبر عدد من الناس
4: كلمنا على 9634-4777 أو 2200-9004 وخلها الأفضل تروج لك.
5: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر

المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب مستوحى من التجربة الفنلندية.

0: أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
1: كل الأسئلة. نسأل أسئلتكم وما يشغلكم.
0: كل الضيوف نناقش معكم ما يهمكم. كل الحكايات
1: نقترب أكثر من الحقيقة.
0: وكل الأسئلة.
1: لأن هناك دائما ما يستحق أن نسأل عنه. معكم في كل الأسئلة من الأحد إلى الخميس من الساعة الثانية إلى الساعة الرابعة.
0: كل الأسئلة
1: على هلا FM.

يا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وبياكم ونمس عليكم بكل خير. مساء الخير والمحبة والمودة عليكم يا رب العالمين، وين ما كنتوا تسمعونا اكيد عبر اثير اذاعة هلا اف ام، وتحديد معاكم في برنامج كل الاسئلة اكيد في حلقة اليوم وحلقة نهاية الاسبوع. أسئلة ومواضيع راح تطرح مع ضيوفنا يلي راح يكونون معانا في الاستوديو، وكذلك ضيوف آخرين راح يكونون معانا عبر الاتصال. أكيد معاكم في هذول الساعتين من عمر البرنامج من 2 ولغاية الساعة 4 العصر. نقولكم دروب السهلة والسلام لكم يا رب العالمين وين ما كانت مشاويركم، وأكيد نحن رح نرجع لكم بعد هذا الفاصل علشان نبدأ في أسئلة حلقتنا لليوم. خلكم ثبتين الموجة على 102.7 على هلا أف أم وتستمتعون ويانا.

0: حياكم الله مسهلا مستمعينا، وأيضا مكملين ومستمرين معاكم في تطوفنا المسائل اليوم. خلوني كذا أبدي أخبركم وأعطيكم بريف سريع عن إيش اللي راح تتضمنه حلقتنا لليوم من كل الأسئلة. في هذه الساعة راح يكون معاي ضيفي بالأستوديو المهندس حارث بن سيف الخروصي، وهو باحث في مجال التاريخ. أما في الساعة الثانية فرح يكونون معايا ضيفين بالاتصال. الضيف الأول رح يكون معايا المحامي سعيد بن عزان البحري، محامي ومستشار قانوني. رح أناقش معه المرسوم السلطاني رقم 68/2026 بتعديل بعض أحكام قانون حماية البيانات الشخصية. وبعدها أيضا رح يكون ضيفي الأستاذ عدنان بن مصطفى الفارسي، مدير عام المديرية العامة للتواصل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التنمية الاجتماعية. ثلاثة مواضيع مختلفة رح تتضمنهم حلقتنا اليوم من كل الأسئلة. نطلع فاصل مستمعينا وبعدها إن شاء الله نرجع نباشر حلقتنا من جديد.
1: كل الأسئلة،
2: كل الأسئلة،
1: كل الأسئلة، كل الأسئلة على هلا أف أم.
2: كل الأسئلة، كل الأسئلة.

0: كل الأسئلة.
1: كل الأسئلة.
0: كل الأسئلة. على هل أف أم.
2: كل الأسئلة. الأسئلة.
3: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
4: عندك منتج وودك تبيعه في السوق أو توزع على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
5: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
4: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
5: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
4: فلنعرفها للعالم.
5: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.

0: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
1: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.
2: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
3: بي بي سي
4: أخبار الشرق الأوسط.
5: مقتل 20 فلسطينيا على الأقل، بينهم أطفال، وأكثر من 60 مفقودا في انهيار مبنى سكني تقطنه عائلات في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، والذي تعرض لقصف للجيش الإسرائيلي خلال الحرب في غزة، ولا يزال البحث جاريا تحت الأنقاض. شاهد عيان.
6: 90 أسرة كلهم نازحين وما لهم يصدور ولا لهم خيار، فجأة كلهم طبقت عليهم، في إشي نجي جسس وأطفال فوق 15 طفل كلهم تحت الأنقاض.
5: المتحدث باسم التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن أعلن أن الدفاعات الجوية للمملكة دمرت طائرة مسيرة تابعة للحوثيين جنوبي مكة قبل أن تدخل مجالها الجوي المحظور. وجماعة أنصار الله الحوثية تنفي تنفيذ الهجوم، وقالوا إنهم أسقطوا طائرة حربية سعودية من طراز F-15 فوق اليمن بحسبهم. ونزوح مستمر. نازح يحكي.
7: مشينا على الأقدام، انتقلنا إلى منطقة جبل حبشي مع زخات الرصاص والقذائف، وكنا يختبئين طبعا مقابل الجبال أو تحت الجبال.
3: بي بي سي
4: أخبار الشرق الأوسط.
5: الجيش الإسرائيلي نفذ عملية إنزال جوي خلال اقتحام لمدينة مسافر يطا جنوبي الخليل بالضفة الغربية المحتلة، واقتحم محيط منزل بحسب شهود عيان.
8: عمالة بتنزل الجنود على دار أخوي، دخلوا الدار، خزائن فتحوهم بس هيك فتحوا لمدة خنقول نص ساعة وطلعوا.
5: المتحدث باسم غرفة طوارئ مدينة النهود وسط السودان قال لبي بي سي إن انهيارا وقع في مناجم تعدين ذهب تقليدية في قرية الرقيق بولاية غرب كردفان، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 60 عاملا وإصابة آخرين بحسب الإحصاءات الأولية، بعد انهيار 6 مناجم عميقة ومتلاصقة بسبب مياه الأمطار. كنت معكم مهل جمل.
3: بي بي سي
4: أخبار الشرق الأوسط.
2: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
3: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
4: كل الأسئلة على هلا أف أم.
9: كل الأسئلة.

0: كل الأسئلة.
1: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
2: كل الأسئلة على هل أف أم.
3: كل الأسئلة.

0: حياكم الله مساء مستمعينا وعودة لكم من جديد. وهالمرة عودتنا مع ضيفنا اللي موجود معانا في الاستوديو، فخلونا أكيد نمسي بالخير على المهندس حارث بن سيف الخروصي وهو باحث في مجال التاريخ. أهلا وسهلا فيك باش مهندس.
1: مرحبا حياكم الله وشكركم حق على الاستضافة، ونتمنى تكون اللقاء جميل وأيضا ممتع للمستمعين.
0: اللهم آمين يا رب العالمين. وبما أنه يعني اليوم الخميس كذا يعني بنحاول أن نبسط اليوم يعني الموضوع بحيث أنه يعني الجميع يستمتع فيه، ونقول لكم أيضا دروب السهلة والسلام عليكم يا رب مستمعينا. وأن يعني اليوم نحن رح نتكلم عن كثير أمور اللي ربما يعني تعرف أستاذ حارث، لما نشوف كذا أحيانا في القنوات يعرضونا مثلا برامج تاريخية، برامج عن التاريخ، عن الأمور القديمة جدا، بعض الأحشاء الأحجار اللي منقوش عليها كلام، ويعني نستغرب من طريقة التنقيب، نستغرب من طريقة المعرفة، أنه كيف من مجرد نقش على الحجر يقدر الباحث أنه يعرف كم عمر هذا الحجر أو هذا النقش، لأي عصر يعود أو كم سنة صار له. فخبرنا يعني من وين يبون هذه المعرفة؟
1: والله حقيقة قبل أول شيء، ليش الإنسان مشغوف بهذه الأشياء؟ ليش الإنسان يهتم بهذه الأشياء؟ هناك حقيقة فلسفتين. فلسفة تقول بأنه يعني الإنسان دائما يحن إلى أصله، إلى يعني الأجداد القدماء، كيف تطور الإنسان، كيف كذا. فدائما الإنسان مشغول بفلسفة مثلا المسير والمصير، أنا من أين أتيت إلى أين أرحل، لماذا أنا موجود في هذا العالم. فهذه فلسفة عميقة في الإنسان، فالإنسان يحاول أن يعني يستكشف يعني لماذا أنا موجود، لماذا، كيف تطور الإنسان اليوم وصل لهذه المرحلة. فهذه فلسفة واحدة. فلسفة أخرى تقول لا، تقول والله خلاص هذه الأشياء اللي مضت مضت وانتهى. وحقيقة استذكر بيت جميل لعمر الخيام يقول: دع الماضي وما يجيء بعده، وطب نفسا بكاسات الشمولي، فقد تساوى في القبر ميت غدا وميت ألف السنين. خلاص هذه أمور انتهت، ويعني ولكن يبقى أن هذه الفلسفتين يعني ربما أنهم متضادتين في نقطة، ومتلاقيتين أيضا في نقطة. فالإنسان حقيقة هو خليط بين أشياء، والله يمكن يصير كذا يمكن كذا. فهي الإنسان بطبيعة الحال هو مشغوف يعني، والشغف شيء جيد للإنسان، يكون دائما مشغوف دائما ويفكر دائما يتدبر دائما يحاول يستكشف كل شيء، لأنه الإنسان مخلوط من كل شيء يعني، مخلوط من جوانب طبية، جوانب اقتصادية، جوانب اجتماعية في هذا الحياة. فجيد إنه الإنسان إنه يعني يبقى مشغوف، يبقى إنه يعني متطلع إلى الأشياء الجديدة والاستكشافات، ويكون أيضا يفكر في النهاية. فأتوقع إنه الشغف شيء جيد جدا يعني، وهذا خاصة الأمور الثقافية والأمور الفكرية أيضا، ما بس تقرب الإنسان ماضية أو فلسفته، أيضا تقرب الإنسان بأخو الإنسان. فالإنسان يعني دائما الشعوب مختلفة يعني، أفكار مختلفة. فالإنسان كلما عرف شيء أكثر عن أخو الإنسان كلما كانك تقارب أكثر بينهم، وكما يقال في المثل العربي أن الإنسان عدو ما يجهل.
0: نعم نعم، جميل جدا اليوم الكلام اللي قلته باش مهندس حارث، يعني بما يتعلق اليوم بشغف الأشخاص أو الباحثين في هذا المجال. ولكن يعني أبيك تجاوب أيضا على سؤالي، أنه كيف من الممكن اليوم أن الباحث يعرف مجرد نقش على الحجر أنه عمر هذا الحجر أو عمر هذا النقش يعني يقارب مئات أو آلاف السنين؟ هل في طريقة معينة هناك يقدر من خلالها الباحث أنه يعرف؟
1: والله أبسط طريقة هي الإنسان اللي كتبه بنفسه. مثلا على سبيل المثال، اليوم مثلا كتبت شيء يعني فكرة أو شيء، وكتبت مثلا التاريخ رجعت لها مثلا بعد 5 سنوات 6 سنوات التاريخ مكتوب فيها، فهذه خلاص أنا في اليوم فلاني كتبت كذا أو صار عندي كذا أو وصلت رسالة واتساب أو إيميل مكتوب فيه التاريخ. فهذه أبسط طريقة، أن الإنسان عندما ينقش مثلا يكتب التاريخ هو يعني خلاص موثق التاريخ فيه. لكن في بعض الأشياء لا، الإنسان ما كتب مثلا التاريخ مثلا. فربما نستدل على ما يسمى بالقرائن. ما هي القرائن؟ والله نمط الخط، هذا الخط مثلا استخدم في العصور مثلا الإسلامية المبكرة. أو مثلا هذا النمط من النقوش هي مثلا مثلا الحروف غير العربية الحالية مثلا، ربما يعني استخدمت في عصور أقدم. مثلا هذه النقوش مثلا أو حيوانات كانت موجودة في عمان نقشت على الصخور والإنسان شاهدها، اليوم ما موجودة، فهي تعود مثلا العصر الفلاني. فمن القرائن هذه. لكن يبقى هذا الجانب جانب كبير طبعا، لكن يبقى أشياء هي ظنية أتوقع أنها كذا.
0: يعني كيف يعني ظنية؟
1: يعني والله يمكن أن تكون إنسان يتوقع، أو أنه مثلا حدس مثلا، أو أنه عنده بعض القرائن تقول والله الفترة الفلانية الفترة الفلانية، فبكرة يمكن يغير، والله هذا لا، يعني على حسب المعطيات والمسجدات الحديثة. مثل ما نلاحظ اليوم في مثلا على سبيل المثال في الطب، المشروب الفلاني مثلا مضر بالمرض الفلاني، بكرة لا هذا عادي ما في إشكالي، أو لا في تغيرات يعني تحديثات مستمرة. فالإنسان يعني مثل ما قلنا أنه الحقيقة مش كاملة، أنه يعني التحديثات مستمرة فيها، وفي بعض الأشياء ربما أنه على سبيل المثال باحث عن باحث يفترقوا مثلا، يقول لا هذا العصر الفلاني هذا الوقت الفلاني، فيكون بين اختلافات طبيعي في في في في, في, في يعني في حياة الإنسان العادية انه يكون يعني آراء مختلفة ووجهة نظر مختلفة ايضا.
0: نعم. اذا مستمعينا نحن مكملين ايضا مع باش مهندس الأسئلة، ولكن نطلع فاصل وبعدها ان شاء الله نرجع لكم من جديد.
2: كل الأسئلة
3: كل الأسئلة
2: كل الأسئلة كل الأسئلة على هل أف أم.
3: كل الأسئلة خبر عاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي، ولما سألناه وش سر هالثقة ضحك وقال لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
2: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني، وبث برامجك المفضلة دون تقطيع، واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
3: كل الأسئلة.
2: كل الأسئلة.
4: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
2: كل الأسئلة على هل أف أم.
3: كل الأسئلة.

0: حياكم الله مسهلا مستمعينا وعودة لكم من جديد لاستكمال باقي أسئلتنا. طيب مهندس حارث أيضا يعني نبي نعرف هل هناك يعني رسومات أو نقوشات تم اكتشافها حديثا في عمان؟
1: الحقيقة هي الاكتشافات مستمرة حقيقة، يعني في أشياء كثيرة تكتشف يوميا خاصة الهواء اليوم بعد ما صار في ثورة مثلا وسائل التواصل الاجتماعي وصاروا الناس اللي هم يلتقوا الأشخاص اللي هم أصحاب اهتمام مشترك واليوم الحمد لله عمان أصبح مثلا ناس كثيرين يطلعوا مثلا رحلات مثلا هايكينج أو المشي الجبلي أو هذه الأشياء، فإنه اكتشافات مستمرة حقيقة، يعني في ناس تعي بعض هذا الناس اللي تمشي تعي أهمية هذه الرسومات، بعض الناس ما تعي يعني، فنحن كان عندنا هدف إنه نوعي الناس بأهمية هذه النقوشات، والله الناس مثلا تمشي في بعض الناس من غير إدراك إنهم يشوهوا هذه الرسومات أو الكتابات القديمة، في بعض الناس يعني يمكن يستكشفوا شيء بس هم ما مدركين قيمته. فالحقيقة موضوع كبير حقيقة، وأنا حقيقة يسيني كثيرا إن بعض المواقع اللي كانت يعني بعيدة عن الأضواء بعيدة عن الناس بعيدة عن كذا أصبحوا الناس هوات المشي الجبلي، بعضهم يعني اللي هم غير مدركين يعني يكون عندهم حسن نية وعندهم كذا يشوهوها بطريقة يعني عشوائية تؤثر فيها حقيقة. فالاستكشافات مهمة حقيقة، ونعول حقيقة على يعني الناس اللي هم مثلا وسائل التواصل الحديثة والناس اللي هم هواة المشي الجبلي يكون عندهم وعي أيضا، مدام عندهم وعي أيضا بالبيئة وأنه نحافظ على البيئة ونحافظ مثلا ما تكون فيه مخلفات، أيضا نحافظ على هذه النقوشات وأنها مهمة ما بس فقط لعمان أو للمنطقة هذه، حتى العالم هي رسالة إنسانية يعني في الأخير يعني. فالموضوع كبير والاستكشافات مهم مستمرة، ويعني ربما ما وصلنا بعيد، فأتوقع أنه يحتاج المزيد من الجهود أيضا، في مبادرات كثيرة موجودة لكن نتمنى أنها تكون يعني تتحقق وتكون تؤتي ثمارها.
0: طيب يعني الحين بما أن كثير لربما أشخاص من محبين الهايك يطلعون لجبال مثلا ومسارات مختلفة، ويمكن فعليا يلاحظون أن في هناك نقوشات أو رسومات أو كتابات نقشت بطريقة معينة، إيش الخطوة اللي بعدها بعد ما يشوفون هذا الشيء؟ إيش المفترض أنهم يسوون؟
1: والمفترض أنهم يتواصلوا مثلا مع الناس المهتمين أو مثلا أو حتى مثلا الجهات الحكومية مثلا يتواصل معهم، والله حصلنا كذا حصلنا كذا، والحقيقة نطمح أنه يكون في مثلا خرائط توثق هذه المكانات والنقوشات هذه لأنها مهمة جدا، يعني ربما نقش في هذه المنطقة نقش في المنطقة الثانية تكتمل عندنا الصورة مثلا تكون يعني صورة أشمل، ويعني وأيضا حتى حماية هذه المواقع تكون محمية في مثلا في التخطيط مثلا للشوارع أو تخطيط مثلا البيوت أو تخطيط الأشياء المختلفة. فنتمنى حقيقة أنه تبذل جهود أكبر في هذا الجانب حقيقة، وعمل حقيقة زاخرة عمان بلد شاسع وبلد كبير أيضا، وكثير من الأماكن حقيقة يصعب الإنسان يحيط بها كلها، فيعول حقيقة على الناس اللي هم هواة الهايكينج شغوفين بهذا المجال أيضا إنهم أيضا يكون لهم بصمة في هذا المجال. والحقيقة كثير من الاستكشافات هم أصحاب يعني الهايكينج المشاه يعني المشاهة الجبال هم اللي اكتشفوها، أيضا يعني رعاة الأغنام أيضا اكتشفوا كثير من الأشياء يعني من بلد شاسع وبلد كبير، فيعول حقيقة أنه تكون عندهم وعي الناس بهذا الجانب والاستكشاف حقيقة المزيد من الأشياء.
0: نعم. طيب أيضا يعني سؤال تبادر في ذهني الحين مهندس حارث، لما أحد الأشخاص يكتشف حاجة معينة نقش معين ومثلا حب أنه ياخذه ويقتني ويكون عنده، طيب هذا الحين يعني هل هو جائز له أم يعتبر هذا الاستكشاف ملك للدولة؟
1: لا أكيد ملك الدولة، يعني هو حقيقة يعني خاصة النقوش هذه الحجرية هي مكانها في موقعها حقيقة، الناس اللي نقشوها يعني يفضل أنها تكون في الموقع، لكن حقيقة مثلا القوانين حماية هذه الأشياء سواء كان القوانين المحلية وحتى القوانين الدولية وحتى يعني الأعراف والأشياء الأخلاقية تبقى ملك الدولة، هي ملك عام في النهاية ومحمية بقوة القانون.
0: يعني في قانون ينص على هذه الأمور؟
1: أكيد في قوانين حقيقة حماية التراث يعني شيء مهم، والقوانين يعني كتبت في هذا الجانب وحتى القوانين الدولية أيضا لها يعني كلمة قوية في هذا الجانب.
0: طيب هل يعني إذا مثلا الشخص قرر أنه يبيعها هل هي تجيب مبالغ كبيرة؟
1: والله احتمال انها احتمال يعني حقيقة احتمالها تكون يعني بس هي يعني تبقى انها يعني محرمة دوليا يعني محرم تداولها دوليا القوانين المحلية ايضا تحرمها وتمنعها وتجرمها تجرم البائع وتجرم المشتري ولكن يبقى وعي الانسان حقيقة قبل القانون وعي الانسان يكون يعي انه هذه ارث قومي لبلده انه ايضا هذه ارث انساني يجب انه المحافظة عليه وانه يجب دراسته حتى يعني كان اليوم الإنسان الحالي يفهم الإنسان الماضي بهذه الأشياء وبهذه الدلائل وربما الإنسان يبيعها وينسى المكان الذي وجدت فيه والموقع الذي وجدت فيه ولها أهمية كبيرة الموقع يعني الموقع أكيد مرتبط بأشياء كثيرة مرتبط بمختلف يعني العناصر المتعلقة بالتراث والآثار فإذا نقلت مكانها ونسي المكان يفقد شيء مهم حقيقة.
0: طيب هل هناك يعني هل صار في مثلا تنقيب عن يعني نوع من المخطوطات المعينة أو النقوشات بناء على أن مثلا شخص والله شاف نقشة معينة في أحد الأماكن وبعدها أنتوا باشرتوا البحث عن أمور أخرى لربما تكون موجودة؟
1: كثير حقيقة كثيرا يعني كثيرا الكتب التي كتبت حقيقة حتى اللي كتبوها الأجانب مثلا المستكشفين الأوروبيين في ربما في فترات مبكرة ربما يعني في كتابات كثيرة موجودة هي أرشدوا إليها بواسطة الناس الناس هم مهتمين ناس أصحاب المنطقة ربما أنه هذا الباحثين ما كتبوا أسماءهم والله من أرشدنا إلى هذا المكان لكن الفضل الأول والأخير يعود إلى أصحاب هذه المناطق الذين استكشفوا هذه المكانات وأرشدوا الباحثين عنها يعني الباحثين اللهم قاموا بعملية البحث وقاموا بعملية التوثيق لكن الناس اللي يعني أهل المناطق هذه هم يعني يعرفون عن هذه الكتابات وربما هم يعني يطلعوا وبعضهم ربما يجهل أهميتها نشوف أنه توثيق بس ما يعني ما يعي أهميتها يعني
0: نعم إنه فقط مجرد نقش يعني نقش أو كتابة صحيح. ما له أهمية
1: نعم فلذلك يعني الوعي مهم حقيقة وأيضا شغف الإنسان أفكر والله متى بدت هذه كيف كذا والحمد لله اليوم عكس الأمس اليوم وسائل المعرفة متاحة بشكل كبير يعني جينا على الإنترنت الحمد لله اليوم الذكاء الصناعي أيضا يقدم يعني أشياء كثيرة ويعني ويعني ومورد كبير للمعرفة فالإنسان يجب عليه أنه يبادر حقيقة من نفسه للمعرفة للقراءة للاطلاع أصبحت الحمد لله المعرفة سهلة وبسيطة
0: فعليا صار يعني المعرفة صارت متاحة للجميع اليوم هي فقط مجرد ضغطة زر ولكن اليوم فكرة أنه الإنسان أو أن الشخص يعني يلاقي حاجة أو نقش معين يعني عمره مئات أو آلاف السنين هذا بحد ذاته يعني يعتبر إنجاز شخصي له انه يعني موضوع انه مثلا تمام انا وجدت هذا النقش كم عمره من اللي كتبه من اللي نقشه من اللي رسمه هذه الرسومات ايش دلالتها وايش موضوعاتها واذا جيت ايضا اليوم اكلمك باش مهندس عن النقوشات هل هناك يعني نقوشات او موضوعات او رموز معينه اول ما يشوفها الشخص مثلا مباشره يدرك ان هذا في سلطنه عمان او هذا دلاله على التراث او الثقافة أو التاريخ العماني
1: هو حقيقة أنه صعب أنه مثلا في بعض الأشياء يعني خاصة بعمان تكون صعبة بس في بعض الناس الباحثين اللي هم مثلا وأكثرهم هو أنا التقيت في بعضهم هم والله يقولوا يعني تشابه على سبيل المثال بين عمان مثلا وأفريقيا هناك تشابه مثلا جوانب تشابه مثلا عمان مثلا وآسيا مثلا في تشابه هل مثلا هجرات البشرية جاءت من أفريقيا في ناس يعتقدوا كذا يعتقدوا أن هجرات البشرية جاءت من أفريقيا إلى الجزيرة العربية ومن الجزيرة العربية انتشرت في العالم فيقول والله لا أكيد أنه في الإنسان لما انتقل أخذ معه ثقافته أخذ معه أشياء اللي رسمها ففي جوانب مشتركة وفي جوانب خاصة يعني جوانب خاصة مثلا الإنسان القديم في بدايته مثلا في عمان طبعا الإنسان رسم نفسه رسم الحيوانات الموجودة سواء كانت أسود نمور اللي كانت موجودة اليوم ما نشوفها لكن كانت موجودة في الماضي أيضا رسم الأشياء اللي هو يعتقد فيها مثلا القصص الآن يسمى مثلا جرافيكس أو كذا اللي نشوف رسوم التلفزيون مثلا رسوم الكرتون فالإنسان القديم أيضا رسم بعض القصص مثلا عمالقة مثلا وناس صغار وناس كذا حيوانات مثلا أو ناس بروس مثلا حيوانات مثلا رأس وعل أو رأس صقر أو كذا فكلها معتقدات الإنسان معتقداته نقلها على الصخور وربما أيضا أتوقع حقيقة أنه أيضا معتقد الإنسان يعني ربما رسم ربما آلهته التي كان يعتقد فيها في الماظي ربما الأشياء اللي هي ظنها غامضة مثلا أو لها قدرات مثلا على سبيل المثال نجد مثلا في عمان كثيرا ما نجد الوعل الوعي اللي هو كان يرمز إلى آلهة القمر في هذه المناطق مثلا في الجزيرة العربية. فمعتقد الإنسان نقله على صخور. وكثير من الأشياء عندما نشوف ما هم ناس عاديين رسموها، ما ناس والله هو أو كذا، لا هذه رسمت لغرض لهدف معين. فأعتقد أنه الجانب الروحي هو سبب كبير أنه الإنسان يرسم هذه الأشياء، يعني ربما معتقد، ربما إيمانه بأشياء مختلفة أو معتقدات مختلفة ما نعرفها بالضبط، ولكن يكون عندنا تصور حولها يعني.
0: جميل جميل، يعني فكرة أنه الإنسان القديم كان كل شيء يعتقد فيه أو يفكر فيه أو يحس فيه يوثق مباشرة على الصخور وعلى الأحجار، واليوم نحن لربما نكون مستكشفين لما كانوا يعتقد أو لما كان يعتقد اليوم الإنسان القديم، ولربما تصح بعض الاعتقادات ولربما تخطئ، ولكن يظل يعني خلينا نقول اليوم إرث مكتشف هنا في سلطنة عمان. نحن أكيد مكملين ومستمرين ومستمعين، نطلع وياكم إلى فاصل وبعدها نرجع نكمل في أسئلتنا.
2: كل الأسئلة
3: كل الأسئلة
2: كل الأسئلة على هلا اف ام.
3: كل الأسئلة كل الأسئلة
2: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
4: استقبل العام الدراسي الجديد براحة بال وثقة. خطط للرسوم المدرسية لأبنائك مع قرض شهادة من بنك مسقط بفائدة 3.57% ومدة سداد 12 شهرا. يسري العرض لغاية 30 أكتوبر 2026. لمعرفة المزيد ارسل LOAN إلى 90090. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
5: تبك العمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
6: السلام عليكم يا جماعة، ما تردوا عليها؟ أنا دليكم بقطع عنكم الواي فاي.
7: با لا تقفل، أنا في نص الجيم.
8: بابا عندي ميتينج أونلاين.
9: تكفى يا تقراسي، عندي مكالمة مهمة.
6: طول اليوم حد يسمعني، بس ما شاء الله من قلت واي فاي توحدة العائلة.
10: لأن في البيت الكل يعتمد عليه، اختر خدمة منزلي فايبر أو 5G من أريدو واستمتع بالإنترنت بكل زاوية في بيتك.
6: دعم لحي ألي من تنادي، بروح أضرب لي فنجان قهوة.
10: اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
3: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس. حالة
11: الطقس. الطقس اليوم غائم جزئياً على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها مع فرص تشكل الضباب وتساقط الرذاذ. صحو بوجه عام على بقية المحافظات مع فرص تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحياناً على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة. احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب، واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
3: اكتشف كيغالي وأبها وفيينا بأسعار مخفضة مع طيران السلام. احجز الآن عبر salamair.com. طيران السلام، سافر على طريقتك.
12: عبر
0: تتوقعوا إيش دور الجمعية العمانية المتلازمة داون لدعم الأهل؟ الجمعية ما تهتم بالطفل بس، حتى الأهل لهم نصيب كبير من الدعم. يدربوا أولياء الأمور كيف يتعاملوا مع أطفالهم في البيت، توعية الأسرة وتثقيفهم عن الحالة، يخلوا الأهل يشاركوا في الخطط العلاجية عشان يكونوا يد واحدة مع الجمعية.
10: الجمعية العمانية لمتلازمة داون.
12: أنا أحب أبأل.
13: كل الأسئلة.
14: كل الأسئلة.
10: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
15: كل الأسئلة على هل أف أم.
16: كل الأسئلة.

0: حياكم الله ومسهلا فيكم مستمعينا، مكملين ومستمرين معاكم في أسئلتنا وأيضا في الدقائق الأخيرة من عمر ساعتنا الأولى. تحت الهواء كنا نتناقش أنا والمهندس حارث ويعني كذا يبنى موضوع كهف الهوتا. يعني أيضا مهندس حارث، يعني أنا خبرتك أنه أنا مرة واحدة زرت كهف الهوتا والأمانة يعني إعجوبة انه سبحانك ربي كيف يعني كيف يعني تكتلات صخريه ما ادري اليوم ايش فيني تكونت يعني بهيئه جدا جميله ورائعه. يعني سبحان الخالق، الواحد اول ما يشوف المنظر قدامه يعني حيوانات يعني كيف كونها الصخر. فخبرنا يعني هل بحثتوا ايضا في هذا الجانب؟
1: والله حقيقة هو الموضوع اللي هو موضوع الجيولوجيا أيضا كبير يعني، لكن حقيقة من ناحية الفلسفية من ناحية الإنسانية إنه الإنسان لازم يتفكر، لازم يتدبر سواء كان في محيط وسواء كان في نفسه. وأنا دائما أقول الإنسان الذي يبحث في محيطه يبحث عن نفسه. كيف يعني؟ كم مثلا إنسان يبحث عن اهتماماته، عن مثلا عن طبيعته أيضا عندما يشوف هذه الأشياء، في واحد يتعجب في واحد ما يتعجب. فالإنسان دائما يبحث عن من عن داخله حقيقة يعني. يعني الأشياء العجيبة وكذا، المخلوقات أيضا الموجودة مثلا في هذه الكهوف اللي هي مثلا لا ترى بدون عيون، كيف صار لا ترى، كيف تأكل، كيف كذا. فمن باب التفكر والتدبر أنا أشوف أن هذه صلوات حقيقية إنه الإنسان يعني يتفكر ويتدبر في هذه الأشياء وحتى في نفسه الإنسان. يعني العجيب هي موجودة ويعني بس الإنسان يحتاج أن يفكر فيها يعني بعين حقيقية، بعين يعني ترى الأشياء بطبيعتها الحقيقية يعني عمقها.
0: أرى البعد الفلسفي في كلامك أستاذ حارث.
1: والله ما هو ما بعد فلسفي، بس هو هذا الحقيقة يعني أتوقع أن الحقيقة الإنسان لازم يتفكر يتدبر مثلا في المحيط في أشياء المحيط، العجائب هذا الإنسان تخبره والله أنه يعني الجبال العظيمة هذه ورغم أنه إنسان يعني حجمه صغير مقارنة بالجبال. أيضا فلسفة يعني فلسفة الحياة، فلسفة الموت، كل هذه الأشياء الإنسان يجب أن ينظر إليها ما بقلق، ينظر إليها بعين الحقيقة يعني بأنه في أنه الإنسان يعني قديم من العدم ومتجه للعدم وأنه وجوده قصير في هذه الحياة. فكل هذه الأمور الفلسفية هي مهمة يعني ليعي الإنسان حقيقة وجوده في هذه الحياة.
0: التدبر اليوم يعني هو عبادة وفعليا أكيد. يعني قادر أنه بالتدبر أن الإنسان يقرب من رب العالمين أكثر وأكثر. ولكن يعني هل هناك باحثين أتوا من خارج عمان لمثلا لاستكشاف ماذا يحدث أو كيف حدث هذا الأمر في كهف الهوتا تحديدا؟
1: والله أكيد هم يعني مثلا في الباحثين أكيد مستمرين يعني في ناس ترحل مسافات بعيدة وأساس أنها تبحث وعن أساس أنها تشوف. فالباحثين أكيد أتوا إلى عمان حقيقة حتى في العالم يعني كهف الهوتا أحد العجائب موجودة في عمان. ولكن أيضا كثير من الأماكن الموجودة في العالم يعني عجيبة أيضا مثل كهف جعيد، أنا رحت مرة واحدة في لبنان أيضا عجيبة أيضا.
0: إيش هناك؟ إيش في
1: الفكرة؟ نفس الفكرة تقريبا، هو كهف كبير داخل الجبال. فهذه الأشياء العجيبة أيضا، وفي ناس يعني بعض الشعوب تعتقد مثلا بوجود قداسة لها مثلا خاصة شعوب في الهند مثلا أو النيبال أو كذا، ولكنها موجودة حقيقة. وكثير من هذه العجيب اكتشفت وبعض منها لم يكتشف حتى الآن أو لم يتح الفرصة للناس أنها تزور هذه المناطق يعني، ولكن تبقى أنها موجودة وأنها أشياء عجيبة وأشياء يعني تدعو إلى التفكر والتدبر فيها. مثل ما قلنا يعني هي الأساس أنها توقع الإنسان يتدبر في هذه الأشياء.
0: نعم. طيب إذا رح أرجع اليوم لمسألة يعني النقوش على الصخور وعلى الحجر، يعني أيضا هناك كثير من الأفلام يلي يعني صارت تحاكي الأمور التاريخية. والأمانة يعني تجسيد اليوم التاريخ في الأفلام شيء جدا رائع، ومن الممكن كذلك أن يقرب الصورة أكثر لماذا يعني التاريخ، كيف عاش الأوليين، كيف بدأوا يعني يبدأوا يعني يخطون أو يرسمون أمور حياتهم. هل من الممكن اليوم أنه هذول الرسومات يلي ترسم أو هذول النقوشات يلي تنقش تبين لنا كيف عاش الإنسان القديم حياته، كيف كانت تنقلاته، كيف كانت حياته الاجتماعية، معتقداته؟ هل من الممكن؟
1: حقيقة موضوع مهم جدا، انه مثلا اليوم مثلا نجسد هذه الاشياء للناس مثلا في افلام مثلا كرتون او افلام حتى مثلا افلام درامية، حقيقة هذا يعني اتوقع انه يعني مورد خصب لهذه الاشياء، واتمنى حقيقة ان نشوفه في عمان وفي ايضا في منطقتنا العربية ايضا. فموضوع جدا جميل وانا اتكلمت فيه اكثر من مرة، يعني انه اتمنى حقيقة الناس اللي هم عندهم مثلا باع في مثلا في هذه الأشياء انهم يقوموا بعمل افلام كرتون او افلام حتى مثلا درامية او غيرها او وثائقية حتى، وفي محاولات صارت لكن اتمنى انها تكون اكثر. كيف نتصور الانسان القديم من خلال هذه الرسومات؟ نعم ممكن الانسان القديم رسم نفسه على الصخر، لباسه، الأسلحة التي يستخدمها مثلا في الصيد، الحيوانات اللي كان يصيدها، فأشياء كثيرة الإنسان رسمها مثلا، حتى مثلا رسم حتى معتقداته على الصخور، رسم أشياء اللي يعتقد بأنها توفر له الحماية. مثلا نجد في عمان الأفاعي مثلا مرسومة على الصخور، مثلا ربما أتوقع بأنها دلالة على شيء مثل حرز نسميه اليوم دفاعي. فكل هذه الأشياء ممكن تقربنا بصورة أو بأخرى إلى طبيعة الإنسان القديم و وصفاته وملابسه إلى آخره. وحتى في النقوش الإسلامية يعني مثلا أو الأشياء اللي جاءت فترة الإسلامية، طبعا في كنقش مثلا مصور أو نقش حيوانات وكذا أصبح قليل يعني. فالإنسان في العصور الإسلامية كان يكتب يعني أكثر شيء، فالأشياء اللي كان الإنسان يكتبها يتصورها مثلا يعني في منطقتنا على سبيل المثال، يوم الأيام أمشي فشفت واحد يعني شفت كتابة قبل يمكن 200 سنة لهجرة، ناس هاجروا إلى الهند مثلا، ما كنت أعرف انه الناس تروح الهند مثلا، انه محل صار مثلا المحل اللي هو فتره جفاف صارت في المنطقه بالوقت الفلاني. ايضا في شخص نقش يمكن 300 سنه انه والله صار في فيضانات مثلا، في واحد نقش من 500 سنة أكثر من 500 سنة إنه والله صار في فيضان كبير وإنه 50 بيت يعني هدمت وإنه في شخص توفى وفي نخيل اقتلعت 500 نخلة. فهذا يخبرنا أشياء كثيرة، حتى في الناس مهتمين بالمناخ، مهتمين بالتغير المناخي مثلا أو هذه الأشياء والأمطار، فتفيدهم في هذه الأشياء. أيضا الناحية الأدبية، في ناس مهتمين بالأدب، نجد الإنسان القديم كتب يعني، في مثلا أشاهد مثلا وأنا أمر أشوف بعض النقوشات مثل ما نشوف اليوم الناس تسوي بوست مثلا تكتب أشياء في حالة واتساب أو في أو في منصة إكس أو غيرها. الناس القديمين أيضا كان لهم باع في الشعر مثلا، والأشياء العجيبة مثلا في منطقتنا على سبيل المثال إنه الناس كانت تنقل أو تقول شعر أو تنقش أكثر شيء شعر المتنبي مثلا اللي هو عاش في مثلا في العراق وفي بلاد الشام. فنجد بأن التواصل الحضاري والفكري في المنطقة قوي جدا يعني في هذه المرحلة. أيضا الأمور الاجتماعية مثلا، في نجد مثلا والله فترة إسلامية والله نقش واحد إنه والله توفت زوجتي في الوقت الفلاني كذا، هو حزين على هذه الأشياء. في واحد أذكر في قبر مثلا حجر قبر نقشت فيه بيت شعر حقيقة جميل عجبني، مكتوب فيه: أيها الباكي علي بعبرة ستنسيكم الأيام عني وعن ذكري. خلاص يعني إنه ذكروني اليوم وبكرة وبعد بكرة خلاص راح أنسى. فأنا حقيقة أنظر لهذه الأشياء من ناحية فلسفية حقيقة عميقة جدا يعني، جدا عميقة يعني عندما أقرأها كذا يعني استشعر أشياء يعني روحانية، أشياء يعني أشعر بالإنسان القديم بالنقاش اللي كتب. أتوقع هو الجوهر في هذه الأشياء.
0: أكيد أكيد. جميل جدا أنه اليوم يعني أنت كباحث تقدر تشوف هذه الأمور، تقدر تفندها، تقدر تستشعر بها. فيا ترى اليوم يعني من وجهة نظرك باش مهندس، إيش هي الأشياء اللي محتاج لها الباحث علشان يعني يقدر يوصل لهذه المرحلة من الفهم والوعي والإدراك للأمور اللي من الممكن أنها يشوفها قدامه؟ ما هي العلوم اللي لازم يعني تكون موجودة عنده؟
1: والله حقيقة أنا قبل الباحث أنا الإنسان العادي أو يعني الشخص العادي، هي أنا أشوف أن توظف هذه الأشياء في حياة الإنسان العادي. كيف أوظفها؟ مثلا أوظفها من ناحية مثلا ثقافية، مثلا زيارات مثلا ثقافية ميدانية لهذه الأماكن، مثلا حتى أمور اقتصادية مثلا أو حتى سياحية. فتوظف هذه الأشياء لخدمة الإنسان، وأنه اللي يبقى الإنسان متصل بمحيطه، عارف بمحيطه، يقرأ هذه الفلسفة، يكون عنده حس بهذه الأمور. يعني بالنسبة للباحث، الباحث طبعا إذا قلنا باحث فهي كلمة يعني ربما تكون مطاطة نوعا ما، فالباحث هي عبارة عن معارف متراكم مع بعضها البعض. ولكن يبقى أن أيضا نؤهل ناس مثلا، خاصة طلاب مدارس، الناس العاديين، حتى أن يكون عندهم اهتمام. مثلا الإنسان عنده هواية، الهواية أيضا شيء مهم، أنه في عنده هواية يعني يبحث عن هذه الأشياء، وأنه يزور هذه المواقع، وأنه يكون يعني حتى يوثقها مثلا. فالمجال كبير حقيقة، وأنه لكن أنا أركز على الجانب الاجتماعي، أنه يكون له أهمية كبيرة يعني، أو الجانب الثقافي مثلا. مثل ما تفضلت أول بقلت بأنه كأفلام كرتون أو أفلام دراما، حتى وظف هذه الأشياء في المعمار مثلا، أشياء معمارية، أشياء مثلا ثقافية، أشياء مثلا هوية حضارية، الآخر أشياء كثيرة ممكن أن نوظف هذه الأشياء في اليوم الحاضر. ما والله راحت وانتهت هذه الأشياء، لا، لها دور في اليوم ولها دور أيضا للمستقبل.
0: أنا أشوف يمكن يعني الأجانب أو الغرب هم أكثر الأشخاص اللي لربما يعني قدروا أو عرفوا كيف يوظفون يعني التاريخ في أفلامهم. فكثير أفلام يعني مرت علينا ومسلسلات يعني تحمل هذا الطابع التاريخي، فعرفوا يجسدوه بالطريقة اللي من الممكن اليوم أنها تلفت انتباه المشاهد. ولكن لربما يغيب هذا الموضوع عنا نحن كعرب، أو يعني ما صرنا نشوفها في مسلسلاتنا. فعلى أمل إن شاء الله، لأن الأجيال القادمة أنا أعتقد كذا بوجهة نظري إنهم هم بحاجة إلى معرفة كيف عاش الإنسان القديم حتى يدركوا مدى أو يعني الكم الهائل من النعم اللي هم اليوم موجودين فيها. يعني هذا أيضا من الأشياء اللي لابد من الإنسان إنه يتفكر فيها. فنروح وياك باشمهندس إلى ساعتنا الثانية، وبعدها نرجع لكم من جديد مستمعينا.
2: كل الأسئلة،
3: كل الأسئلة،
2: كل الأسئلة، كل الأسئلة على هل أف أم،
3: كل الأسئلة، كل الأسئلة.
4: مع بداية عام دراسي جديد، اجعل رحلة ابنك التعليمية أكثر سهولة. اشترك في أي باقة من باقات فايبر نت أواصر واحصل على منصة أسهل التعليمية مجاناً. تحتوي المنصة على دروس ومراجعات وأسئلة تدريبية تساعد ابنك على التعلم وفهم دروسه والاستعداد بشكل أفضل. والأجمل، يمكنها الاستفادة من خدمة الدروس المباشرة عبر المنصة. للاشتراك يمكنك التواصل معنا عبر الواتساب 8000 1000.

0: كل الأسئلة. كل الأسئلة.
1: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
2: كل الأسئلة على هل أف أم.
3: كل الأسئلة.

0: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وبياكم من جديد. مكملين معاكم في كل الاسئله ودخلنا في ساعتنا الثانيه. لكل من شاركنا الاستماع في ساعتنا الثانيه، خلوني ارجع اعرفكم بضيفي معاي المهندس حارث بن سيف الخروصي، باحث في مجال التاريخ. تحت الهواء تكلمنا أنا والأستاذ حارث عن شغلة جدا جدا يعني جميلة تطرقنا لها. تكلمنا شوي عن الحضارة المصرية ويعني التاريخ المصري وما تحمله أكيد من خفايا، لربما أشياء اكتشفت والكثير لم يكتشف بعد. وكذلك نحن يعني اليوم ما في عمان، يعني نحن نمتلك تاريخ جدا عظيم وعريق. فيعني أبسط الأمور اللي أذكرها قبل فترة أستاذ حارث، كنت في أحد استضفت ضيف عندي هني في البرنامج، وكذلك يعني شفت أحد الزملاء في الخارج كان يقولي قولي حوراء، أنا عملت فيلم اسمه أثر فاطمة. أنا اليوم أقول من ساعة أثر مريم أثر فاطمة. فقولي قال لي شوف الفيلم وايد راح تحبينه، وأنا للأمانة إلى الآن ما شفته. فإيش هو أثر فاطمة؟
1: خبر. هو حقيقة أثر فاطمة هو يعني هو طبعا موضوع كبير هذا. طبعا الأستاذة باسمة الراجعي هي يعني صاحبة الفكرة وصاحبة الفيلم وكذا، وشورك في يعني شورك بهذا الفيلم في فعالية حقيقة. ويعني الأثر هذا عبارة عن قصة فلسفية، معتقد الناس معتقد الإنسان. فالإنسان يعني في هذه المنطقة وجد طبعة الرجل كاملة، خمسة أصابع قدم، يعني كأنه واحد ووطف في الطين. وسبحان الله صار نفس الشكل، يعني حتى رحت أنا وشفت يعني قياس القدم، قياس الأصابع، قياس كله مضبوط يعني. فالناس طبعا في هذه المنطقة اعتقدوا بقداسة هذا المكان، ومن طبيعة الإنسان يعني يحاول أنه يحكي قصة أو يفسر قصة على هذا الأشياء. وأيضا حتى أهل المنطقة هذه يعني يكتمون سر هذا المكان. يعني المكان يعني شبه عندهم له قداسة خاصة وله قدر خاص عندهم. فطبعا من أفكارهم الناس قالوا والله هذا قدم السيدة فاطمة، يعني أنه قدمها وأنه كذا، وأنه يعني صارت لهم قصة، يعني حكوا قصة طويلة عن هذا الموضوع، أنه هذه أثر القدم.
0: بس ليش قدم واحدة؟
1: قدم واحدة والله، وكانت يا يسار. قدم واحدة وكانت أذكرها كانت يسار. يعني الناس ما تعرف، بس هي قصة يعني صارت عندهم، وكان الناس حتى ما يشيعوا خبر هذا إنه هذا الموجود، يعني هذا موجود وإنه كذا. فيتكتموا الناس يعني من ناحية معتقد يعني عندهم في هذا المكان، في هذا المكان. والمكان حقيقة غريب نوعا ما، يعني في هذا الموجود في مكان أيضا قريب منه، يعني في مكان آخر. فحاكوا الناس قصة كبيرة عن هذا المكان.
0: نعم.
1: هذا المكان على حسب كلامهم إنه هذا مكان ملعون، وأنه يعني اعتقادهم شخصي يعني في النهاية يعني تسامح مع اعتقادهم، وأنه يعني السيدة فاطمة عندما جاءت ورأت تنزل من الخيل، أنه يعني حست بأنه المكان هذا غير يعني مكان ملعون يعني في النهاية. فقط أثر قدمها بقى في هذا المكان وراحت عن هذا المكان. فالناس معتقدهم يعني في النهاية. ودائما حقيقة في الأشياء العجيبة هذه أنه الإنسان يفسرها بقصة.
0: نعم.
1: القصة دائما موجودة يعني. فحتى لما أنا مثلا أحكي لأولادي عن شيء أو بلغهم معلومة معينة أخليها في قصة مثلا.
0: سبحان الله. يعني اليوم القصة يعني لها وقع أثر جدا كبير على المتلقي وعلى المستمع. ملفتة. واليوم ما الجميع عنده القدرة على يعني على سرد القصة.
1: نعم بالفعل. بالفعل قصة مهمة جدا. فالناس حقيقة يعني دائما ما يفسر يعني حقيقة في المنطقة عندنا، أيضا منطقتنا في تشكل

0: صخرة على شكل ناقة.
1: ما شاء الله. وين في أي مكان؟
0: في منطقة استال في ولاية العوابي عندنا.
1: نعم.
0: فالناس عندهم مثلا أيضا هي في قمة جبل. فالناس حكوا قصة طويلة.
1: سبحان الله.
0: وأنه آخر القصة أنه إن الله تعالى خسف بهذه الناقة إلى حجر. فهي قصة يعني.
1: نعم.
0: ولكن إذا جينا إلى عمق القصة هذه طبعا فيها موعظة وفيها كذا. ولكن إذا جينا إلى قلب القصة هذه, هذه القصة ما بس موجودة عندنا في هذه المنطقة, في مناطق كثيرة في عمان أيضا عندهم هذه القصة موجودة. عندهم ما بس عندنا في عمان, في الجزيرة العربية أيضا موجودة, في أوروبا موجودة في القصة. يعني ربما تتحول من صورة لأخرى لكن لا تنتهي. فالإنسان في النهاية هو واحد يعني. فالقصص وأفكار الإنسان هي تنتقل يعني, ربما بهجرات ربما بأفكار متشابهة, لكنها في النهاية الفلسفة هي واحدة يعني,
1: وتتنقل بين الأجيال كذلك. يعني آبانا وأمهاتنا وأجدادنا القدامى مثلا شهدوا على أمور وبدأت القصة من عندهم. نعم. وجيل بعد جيل بعد جيل بعد جيل إلى أن وصلت لعدنا.
0: صحيح.
1: وذكرت أنت شغلة جدا مهمة أستاذ حارث, أنه الأوليين من أهالي المنطقة بحكم أن هذا الموضوع أو هذا الأثر عندهم حاجة مقدسة, فدائما يميلون إلى التكتم عليه.
0: أكيد.
1: ولكن الجيل الحالي يحب انه يبرز.
0: نعم.
1: ف يعني من الاشياء الحلوه اللي من الممكن اليوم ان توصل لنا او ان نستكشفها من خلال مثلا الريلزات او هذه القصص القصيره اللي بداوا الشباب بالعمل عليها وصار لها يعني صيت جدا كبير. كذلك انا من الاشياء اللي يعني اذكرها وشهدت عليها ورحت وزرتها وايضا خبرت المستمعين اذا بيكون اللي هو بيبي مريم. نعم. اثر بيبي مريم في قلهات, فهذا ايضا من الاثار اللي جدا جميله. هم حكوا لنا القصة.
0: نعم.
1: يعني تخيل أن تحكى لك القصة وأنت قدامك المكان تشوف.
0: صحيح.
1: المكان. فالموضوع كفيل بأن يعني الشخص يستشعر ويقولنا سبحان الله كيف كذا صار.
0: سبحان الله. هو حقيقة حتى بيبي مريم مثلا أثر بيبي مريم ومقام بيبي مريم.
1: ايه؟
0: هو بيبي مريم عندنا قبرين,
1: أي واحد في قلهات والثاني وين؟
0: في قشم, زيت قشم.
1: في قشم.
0: في قشم عندها قبرين. ف يعني هي طبعا يعني حسب القصة انها طبعا هي كانت زوجة الحاكم, كانت في حاكم قلهات في تلك العصور يعني اتوقع القرن السابع الهجري تقريبا. ف يعني وكانت يعني حتى الان لها اوقاف, ما تزال لها اوقاف في مزارع عندها في كذا توقف للناس يعني. فهذه الاشياء حقيقه مهمه جدا, انه يعني مثل ما قلنا انها فلسفه في النهايه يعني.
1: نعم.
0: نعم. وايضا معتقد الناس والله كاهميتها كذا. فالناس في المنطقه طبعا هي كانت يعني المنطقه اللي كان يحكمها منطقه شاسعه, ففي قشم اللي كانت ايضا تتبعهم وجد أيضا لها مقام, لكن مقامها الأكبر موجود في قلهات.
1: في قلهات فعليا. أنا يعني هذا خلينا نقول اليوم يعني كذا نصيحة للمستمعين, أنه زوروا مثل هذول الأماكن, تعرفوا فعليا على إيش الأشياء اللي موجودة في عمان. ومثلا مسألة الناقة هذه أنا ترى ما أعرف عنها غير الحين.
0: صحيح والله, هي قصة يعني قصة متداول. أي. ما بس عندنا في على مستوى شاسع يعني على مستوى عدة مناطق, بس كل موقع مختلف عن الموقع الآخر. إنه والله الناقة, إنه الله تعالى خسف بهذه الناقة وبالناس اللي جنبها إلى حجارة وصارت حجارة. فعلا الناس اللي الإنسان لما يشوف ناقة
1: سبحان الله. لكن لم تظهر للسوشيال ميديا لأنه ما يالي شفت للأمان
0: يعني, ربما أنها ما ظهرت أو ظهرت على نطاق صغير ربما. ولكن الآن مع وسائل التواصل الحالية, ولكن مثل ما قلتي فكرة يعني فكرة مثلا قدم فاطمة.
1: أيوه.
0: أيضا ظهرت في صورة درامية وفي صورة.
1: صحيح.
0: كذا هذه أتوقع هذا الجوهر. أيوه. الكبير. وأيضا الشخص اللي يسوي هذه الأشياء أو يسوي مثلا هذه الأعمال الفنية, الأعمال مثلا الوثائقية على سبيل المثال, ويكون له إبداع يعني.
1: نعم.
0: أنا لما أشوف ما بس قصة والله كذا. الأشياء الإبداعية, الأشياء اللي خلف هذه القصة كذا. فحقيقة عمان خصبة في خاصة للناس اللي هم يطلعوا مثلا لعمل أفلام وثائقية وأفلام درامية وأفلام كرتون وحتى قصصنا الشعبية يعني كبيرة جدا يعني. لكن حقيقة اللي ربما للأسف أو ربما هناك تغير حقيقة, لأنه مثلا جيلنا مثلا لما ظهرنا مثلا كان في خلاص تلفزيون موجود. فصار في انفصال بيننا وبين الجيل اللي قبلنا يعني, صار الناس أقل يعني وجودها مع الجيل اللي قبلها, يعني صار انتقال القصة وانتقال الـ يعني الـ الـ الأشياء هذه أصبحت أقل. الجيل اللي بعدنا صار مثلا تلفزيون انتشاره أكبر يفتح 24 ساعة. الجيل الحالي اليوم صار مشغول أكثر يعني
1: بالسوشيال ميديا
0: كذا, ربما يتواصل مع ناس بعيدين, ناسي المكان المحيط فيه. فأصبح الانفصال الحضاري بين الأجيال أكبر, الفجوة أصبحت أكبر. فنحتاج أن نوظفها في عمل درامي, عمل يناسب الطفل, يناسب الإنسان المتلقي العادي, تلهم هذه الأشياء.
1: نعم أكيد. وأيضا يعني نقطة جدا مهمة, اليوم المصورين وأصحاب شركات البرودكشن يعني أنا متأكدة أنه عندهم كل الأدوات اللازمة, ولكن ينقصهم لربما يكون الدعم المالي أو المادي, لأن يعني إنتاج مثل هذا النوع من الأفلام فعليا محتاج مادة اليوم. فنتمنى يعني يتم يعني تسليط الضوء على مثل هذا الأمور علشان اليوم تظهر لنا, يظهر لنا ماذا تحمله عمان وماذا تحمله أرض السلطنة. فنتمنى يا رب يعني يتم الاهتمام أكثر في هذا الجانب. نحن نروح فاصل مستمعينا, وبعدها إن شاء الله نرجع نكمل وياكم.
2: كل الأسئلة,
3: كل الأسئلة,
2: كل الأسئلة, كل الأسئلة, كل الأسئلة على هل أف أم.
3: كل الأسئلة, كل الأسئلة. ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية, لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية، في بيئة آمنة وداعمة وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.
1: تعبان من الزحمة؟ فكر بعد يوم طويل براحة بيتك ولعبة العيلة مع الأثاث الراقي اللي يفتح النفس.

0: هلا اف ام.
1: هذه إذاعة هلا اف ام. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
0: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
3: مقتل 20 فلسطينيا على الأقل بينهم أطفال وأكثر من 60 مفقودا في انهيار مبنى سكني تقطنه عائلات في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، والذي تعرض لقصف للجيش الإسرائيلي خلال الحرب في غزة، ولا يزال البحث جاريا تحت الأنقاض. شاهد عيان.
4: 90 أسرة كلهم نازحين وما لهم يصبر ولا لهم خيار، فجأة كلهم طبقت عليهم، في إشي نجي جثث وأطفال فوق 15 طفل كلهم تحت الأنقاض.
3: المتحدث باسم التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن أعلن أن الدفاعات الجوية للمملكة دمرت طائرة مسيرة تابعة للحوثيين جنوبي مكة قبل أن تدخل مجالها الجوي المحظور، وجماعة أنصار الله الحوثية تنفي تنفيذ الهجوم، وقالوا إنهم أسقطوا طائرة حربية سعودية من طراز F-15 فوق اليمن بحسبهم. ونزوح مستمر. نازح يحكي.
5: مشينا على الأقدام، انتقلنا إلى منطقة جبل حبشي مع زخات الرصاص والقذائف، وكنا يختبئين طبعا مقابل الجبال أو تحت الجبال.
2: بي بي سي
6: أخبار الشرق الأوسط.
3: الجيش الإسرائيلي نفذ عملية إنزال جوي خلال اقتحام لمدينة مسافر يطا جنوبي الخليل بالضفة الغربية المحتلة، واقتحم محيط منزل بحسب شهود عيان.
7: عمالة بتنزل الجنود على دار أخوي، دخلوا الدار خزائن فتحوهم، بس هيك فتحوا لمدة خنقول نص ساعة وطلعوا.
3: المتحدث باسم غرفة طوارئ مدينة النهود وسط السودان قال لبي بي سي إن انهيارا وقع في مناجم تعدين ذهب تقليدية في قرية الرقيق بولاية غرب كردفان، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 60 عاملا وإصابة آخرين بحسب الإحصاءات الأولية، بعد انهيار 6 مناجم عميقة ومتلاصقة بسبب مياه الأمطار. كنت معكم مهل جمل.
2: بي بي سي
6: أخبار الشرق الأوسط.
0: هذه إذاعة هلا اف ام.
1: هذه إذاعة هلا اف ام. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
0: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.
8: كل الأسئلة.
9: كل الأسئلة.
10: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
11: كل الأسئلة على هلا اف ام.
12: كل الأسئلة.

0: حياكم الله مساء مستمعينا، يعني نروح وياكم إلى كذا سؤال الختام مع الأستاذ حارث. طيب أستاذ حارث، يعني اليوم بما أننا نحن صرنا في عصر السوشيال ميديا والتقنيات الذكية والذكاء الاصطناعي كذلك، كيف من الممكن أنه يتم حفظ هذه الآثار مثلا واستخدام التصوير ثلاثي الأبعاد وما إلى ذلك علشان يتم حفظها اليوم للأجيال القادمة؟ كيف من الممكن استغلال يعني التقنيات الحديثة في هذا الجانب؟
1: طبعا مثلا أبسط طريقة للتوثيق هي التصوير، يعني لأن الحمد لله الكاميرات مثلا فيها إحداثيات مثلا للموقع فيها كذا، ولكن أيضا نحتاج بعد ذلك إلى تحليلها مثلا وأرشفتها، إصدارها مثلا كتب فيها تخدم الباحثين. أنا مثلا كباحث ما والله بروح للجبال وأشوف، يكون عندي كتاب مثلا أو موسوعة توثق هذه الرسومات والكتابات، وأيضا حتى يعني بقية الباحثين في بقية الدول أيضا ما ننساها مثلا في الجزيرة العربية، كوننا في منطقة جغرافية واحدة، إن تتاح لهم هذه المعلومات والمصادر فيستخدموها مثلا في أبحاثهم في كذا، ويعني فهذه أبسط طريقة يعني استغلالها. فأتمنى تكون موسوعة مثلا، يكون مركز مثلا لتوثيق هذه الأشياء وعمل موسوعة، سواء كان موسوعة إلكترونية وإخراجها حتى مثلا في كتب. فالموضوع أتوقع الآن صار يعني أسهل عن السابق بكثير، ولكن نحتاج إلى قرار حقيقة من أصحاب القرار في هذا الجانب، ويكون مبادرة حقيقة، لأنه دائما مبادرة مهمة، الإنسان دائما يعني يجب أن يبادر في هذه المجالات يعني. والوقت يمضي حقيقة، الوقت يمضي، يجب للإنسان إذا بدأ اليوم بكرة نتائج عمله ستثمر، إذا بدأ أمس اليوم يمكن يجني نتائج عمله، إذا بدأ بكرة راح يحصل بعد بكرة، إذا ما بدأ ما راح يحصل شيء، فيجب أنه تكون في مبادرات في هذا الجانب.
0: وأنا أيضا أعتقد أن يعني إذا بغينا فعليا كل هذه الأمور وهذه المواضيع تترسخ بطريقة مثلى في عقول الأجيال، يعني هذا الجيل والأجيال القادمة، لابد من توظيف الذكاء الاصطناعي خير توظيف ليعني إيصال هذه الفكرة بالطريقة الصحيحة اللي من الممكن اليوم أن نتلامسهم. فكان حوار جدا رائع معك باش مهندس، شكرا جزيلا لك على وجودك معنا.
1: إن شاء الله وتمنى التوفيق في عملكم ومزيد من التقدم والازدهار إن شاء الله.
0: اللهم آمين. إذن مستمعينا أكيد نخص بالشكر الجزيل للمهندس حارث بن سيف الخروصي، باحث في مجال التاريخ. استمتعت كثير بحوار وأسئلة اليوم، وكل التوفيق لكم يا رب العالمين. مستمعينا نروح وياكم إلى فاصل، وبعدها إن شاء الله نرجع نستكمل باقي أسئلتنا مع ضيوفنا يلي رح يكونون معانا عبر الاتصال.
2: كل الأسئلة على هلا أف أم.
3: كل الأسئلة.

0: شكرا.
1: كل الأسئلة. كل
2: الأسئلة. ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
3: كل الأسئلة على هل أف أم.
1: كل الأسئلة.

0: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وبياكم وايضا مكملين معاكم. خلوني مباشرة أروح وأمس بالخير على ضيفي الموجود معاي في الاتصال، المحامي سعيد بن عزان البحري، محامي ومستشار قانوني. أهلا وسهلا فيك أستاذ سعيد.
1: أهلا وسهلا، مرحبتين أستاذ حوراء، وأنا سعيد جدا بالتواصل معكم واللقاء مع الجمهور، وبارك الله فيكم.
0: أكيد ونحن يعني سعيدين أكثر بهذا التواصل، كنا نتمنى أنك تكون موجود معنا في الأستوديو، ولكن معلي إن شاء الله ليايات أكثر بإذن الله.
1: اعتبرني موجود.
0: الله يعطيك العافية. طيب أستاذ سعيد، يعني أنا ببتدي معك اليوم بما يخص المرسوم السلطاني رقم 68/2026 بتعديل بعض أحكام قانون حماية البيانات الشخصية. اليوم أبيك تبدأ تعرفني وتعرف المستمعين عن أهم التغييرات اللي جاء بها تعديل قانون حماية البيانات الشخصية.
1: جزاك الله خير روشن على السؤال الطيب، دائما نتقاش الأسئلة حقيقة تعكس مدى وعيك وأيضا الاستفادة الجمهور من أكبر قدر من المعلومات. قبل كل شيء، قبل الوقوف إلى هذا السؤال أستاذ الكريمة إسماعيل والجمهور الكريم المستمع الطيب، أن أول شيء يعني أعرق على نقطة ذات أهمية في وجهة نظري. أهمية تعديل قانون حماية البيانات الشخصية حقيقة رقم 68/2026 لا تقاس بعدد المواد التي عدلت، وإنما بعمق الفكرة التي تقف خلفها. فكلما أصبحت حياة الإنسان أكثر رقمية، أصبحت بياناته جزء من شخصيته، وأصبح حماية وحمد حمايتها لقد على أن تظل على أن يظل الشخص حريصا لقراراته وخياراته. والتعديل الجديد يعكس وعيا تشريعيا بأن الخطر في العصر الرقمي لم يعد فقط في أن تسرق بيانات الإنسان، وإنما في أن تجمع وتحلل وتستخدم طريقة قد تؤثر في حياته إلى أن يدرك كيف حدث ذلك. ولذلك انتقل القانون من مجرد حماية البيانات إلى تعزيز حماية الإنسان من آثار استخدامها، خصوصا في القرارات المؤتمتة وتطور الذكاء الاصطناعي. ومن هنا تكمن حقيقة يعني رصانة التعديل في محاولة أن يضع حدود قانونية أمام قوة التقنية. فإحنا نعرف أن كل ما كانت تقنية عالية كان يستوجب أن تكون أيضا تشريعات تواكب وتحاول بأي شكل من الأشكال أن تمنع الجريمة. وكما سابقا دائما نقول الجريمة دائما تسبق. طبعا أيضا نقطة ثانية يمكن قد يكون يتساءل الجمهور، يعني خلينا نعرف ما هي البيانات الشخصية عشان يكون الجمهور أيضا يعني شوية تمقوا شغل عقل معنا، يعني ودائما ما شاء الله الجمهور ما يتابع وأصبح الآن الجمهور مثقف بشكل كبير. إذا البيانات الشخصية المقصود فيها عشان ما تكون في مغالطات، هي كل معلومة يمكن أن ترتبط بالشخص وتؤدي إلى التعرف عليه، مثل إيش؟ مثل رقم الهاتف، رقم مدني، العنوان، الصور والبيانات الصحية والمالية وغيرها. فنحن نعطي بيانات بشكل يومي حقيقة، احنا اليوم جالسين نعطي بشكل يومي بيانات سواء كان رغبنا او ما رغبنا. لمن نعطيها؟ نعطيها للبنوك والمستشفيات والمتاجر، وايضا دخولنا في في في في, في تقنية في التقنية سواء كان الواتساب او الانستغرام او اي من البرامج هذه. احيانا نعطيهم معلومات صحيح. كما يقول احيانا جفت كما يقول هدية بدون ما نعرف هذه المعلومات ماذا تشكل علينا من خطر. وعودا للأستاذ الكريم مستمع الكريم أيضا لسؤالك، ما هي أهم التغييرات؟ حقيقة التغييرات يعني التي طرأت في هذا القانون الجديد هي خصوص القرارات مؤتمتة والمعالجة التي تتم خارج حدود السلطنة، يعني إضافة إلى تشديد متطلبات الموافقة. إذا الآن أصبحت الموافقة مرتبطة يعني استخدام البيانات الشخصية لأي إنسان لأي مواطن أو مقيم ليست مجرد تصريح عابر، لا بالعكس هي مجرد يعني تحتاج إلى تصريح، وتصريح واضح ومكتوب على أن هذه البيانات موجودة عندك يا بنك أو مستشفى، ما ممكن تستخدمها إلا من خلال موافقتي أنا الشخصية. طبعا هنا القانون أكبر الموافقة الشخصية برسالة خطية، ولكن هناك في استثناءات من خلال الحديث إن شاء الله وتنطبق عليه ما هي الاستثناءات التي صرح لها المشرع استخدامها بدون أخذ الموافقة.
0: طيب ليش اليوم شدد القانون على الموافقة الصريحة لصاحب البيانات يعني، وأيضا ما هي متطلبات هذه الموافقة أستاذ سعيد؟
1: جميل. أول شيء حقيقة المشروع العلماني وشدد، لأن الموافقة ليست مجرد إجراء شكلي وإنما هي إحدى الوسائل الأساسية التي تمنح صاحب البيانات السيطرة والوعي بما يحدث ببياناته. فإذا تطرقنا الموضوع المادة عشرة سؤال دقيق في الجزئية، تطرقت في المادة العشرة بالضبط. المادة عشرة المعدلة تشترط أن تتم معالجة بعد الحصول على الموافقة الصريحة، وأن يلتزم المحكم. من المحكم؟ هو الشخص الذي لديه البيانات. المحكم حتى في التعريف القانون، لو رجعنا للتعريفات القانونية التي وصف المحكم لأول مرة، المتحكم هو المتحكم الذي لديه قاعدة البيانات التي يمكن السيطرة على البيانات ويمكن التعامل معها، هذا هو المتحكم. وبإثبات هذه الموافقة كما يجب أن يكون طلب موافقة مكتوبا بصورة واضحة وصريحا ومفهوما، وأن يتضمن واحد وش الأشياء اللي فرضها القانون في المادة العاشرة من هذا القانون. أول شيء بيانات المتحكم والمعالج إن وجد، لابد المعالج والمتحكم يكون بياناته واضحة لدى اللي هو ممكن يستخدم بيانات، هذا واحد. آلية التواصل مع مسؤول حماية البيانات الشخصية، إذن آلية التواصل، أيضا أهداف المعالجة وطبيعتها لازم أيضا تكون لها صريح واضحة، وضوح صريح بأن المعالجة وش مطلوب منها بطبيعة، وش طبيعة المعالجة هذه. أنا الآن عندي بياناتك، بياناتي أنا الشخصية عند هذا خلينا نسميها المكان، ما هي المعالجات اللي ممكن تطرأ عليها؟ لأن إذا كانت معالجات خارجة عن نطاق اللي أنا رغب فيه، ما ممكن أعطيك أصرح لك أنك تعالج بياناتي، تضيف معلومات أو تنقص معلومات أساساً أنا ما أعطيتك إياها. هي الداتا أو ما يسمى الداتا، هي أصل أنها تكون أصلاً انتقلت من وين؟ من صاحب العلاقة إلى اللي هو المعالج. المعالج يستمر ما يحرفها ولا يغيرها إلا بناء على موافقات مكتوبة صريحة. أي معلومات أخرى ضرورية لاستيفاء شروط المعالجة. وهذه طبعا واللائحة التنفيذية طبعا تضيف شرطا للموافقة. إذا نقدر نقول لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يستخدم المتحكم في هذه المعلومات بشكل شخصي بشكل انفرادي دون الرجوع إلى صاحب هذه، أن تصدر منه شخصيا. وأيضا نقطة ذات أهمية، أن يكون صادرة لشخص كامل أهلية، وأن يكون واضحة وبدون إكراه، لأن هنا نتكلم عن الإكراه المعنوي والإكراه المادي. فلا يمكن أن هذه الوحدة أو هذه الجهات تستخدم المواد تحت تهديد معين بأي سبب من الأسباب.
0: جميل. طيب أستاذ سعيد، أنت ذكرت أن هناك في استثناءات لبعض الأشخاص أنه أو لبعض الحالات أنه ما يرجع لهم، يعني يتم استخدام يعني بياناتهم معلوماتهم بدون الرجوع إليهم، منهم ما هي هذه الاستثناءات؟
1: طبعا الاستثناءات هو إذا كان في أمر قضائي فقط، إذا كان يوجد أمر قضائي ممكن استثناءات من هذه المادة. أما بدون هذه الاستثناءات للأسف شديد لا يمكن في أي حال من الأحوال استخدام هذه البيانات من قبل المتحكم في هذه البيانات. وطبعا هنا نكون نتكلم مثلا على سبيل الأمر القضائي، احنا نعرف طبعا الأمر القضائي من أين يصدر، من جهات محددة، من جهات ذات مسؤولية، وهي أكيد يعني مدركة لماذا يتم استخدام هذه البيانات. أما غير خلاف ذلك لا يمكن استخدام إطلاقه بأي شكل من الأشكال. هناك أيضا يعني نقطة في مسألة يعني السماح والاستثناءات. طبعا الاستثناءات هذه جاءت فقط يعني من باب التخصيص وليس من باب العموم، فلازم أيضا هذه النقطة نعرفها، بمعنى أنها خاصة للجهات التي وضعت من أجلها هذه الاستثناءات وليس عامة للجميع.
0: واضح. طيب أيضا يعني في المادة رقم 3 ورد يعني مصطلح المعالجة المؤتمتة، إيش المقصود بالمعالجة المؤتمتة؟
1: نعم، هذه المعالجة المؤتمتة أستاذ الكريمة هي التي تستخدم لاستخدام برامج أو نظام إلكتروني يعمل بطريقة آلية وتلقائية، وأيضا هنا أيضا بشكل مستقل كليا دون تدخل بشري أو بشكل جزئي بإشراف وتدخل بشري. إذا الآن هذا طبعا أول مرة ترد في القانون، سابقا في القانون اللي صدر 2022 هذه كانت العبارة وهذا التعريف ما كان موجود. ولو رجعنا لهذا العبارة بالذات إن دقيتها ترى هي جاءت لتواكب العصر التقني. إحنا الآن أمام العصر التقني حقيقة كما يسموها معلومات جارفة ومعلومات يعني ذات أهمية ومعلومات يعني حقيقة يعني لواحد ينبغي أن يقف أمامها. لأن أي معلومة ترد يعني بطريقة أو أخرى قد تمس حياة الإنسان طبعا لها يعني إحنا نتكلم الآن في عصر الذكاء الاصطناعي لم تعد حماية البيانات ترفا تقنيا وإنما أصبحت حماية بخصوص الإنسان وحقوقه وكرامته. إذا الآن الهدف الأساسي من حماية البيانات عشان يكون أيضا المستمع الكريم يدي يعني أكيد وهو يتابعنا ويستمع لهذا اللقاء إن شاء الله يكون أيضا مفيده. الهدف هو حماية البيانات وليس تعطيل الأعمال عشان ما نعتقد أن في أي حال من الأحوال أن هذا القانون أو هذا المنصب السلطاني جاء ليعطل. لا بالعكس هذا جاء ليس لتعطيل الأعمال أو منع التكنولوجيا وإنما بتنظيم استخدامها بصورة يعني خلينا نسميها تخفف تخلق التوازن بين مصلحة المؤسسة وحق الإنسان بالخصوصية وهذا هو التوازن والذي قصد به المشرع العماني بلا شك.
0: صحيح. طيب يعني أيضا أستاذ سعيد سؤال آخر، نوع القرارات اللي من الممكن اليوم أن تتخذها الأنظمة والخوارزميات اعتمادا على البيانات الشخصية، ومن هذا الموضوع كله وين تكمن المخاطرة يعني أو الخطر على حقوق الأفراد تحديدا؟
1: نعم طبعا هي الفكرة العامة القانون لا يضع يعني قائمة خلينا نسميها مقفلة لنوع القرارات لكي يعني عشان يكون مثل هذه، لكن هو ايضا يعني حاط موضوع بقبول او رفض طلب الخدمه. انت كشخص من حقك ترفض وتقبل الخدمه، من حقك ترفض وتقبل ايضا يعني تقييم اهليه شخص الحصول على خدمه معينه، تقييم اهليه شخص لان احيانا انت امام شخص مثلا نفترض مثلا انه شخص اقل من 18 سنه الان السؤال يطرح نفسه هل هو عنده اهليه ان يقدم هذه البيانات؟
0: لا طبعا.
1: طبعا ايضا تصنيف العملاء، ايضا اكتشاف انماط ومخاطر معينه، ايضا اتخاذ قرارات متعلقه بالتوظيف والتقييم، هذه هي الخطوره. اذا الان احنا نتكلم عن البيانات والمعلومات التي هي متاحه امام الوحدات والتي يمكن ان تكون هذه المعلومات متاحه حقيقه بقدر ما هي أنا أسميها يعني جيدة ولكن أيضا في خطورة. لذلك السؤال الذي يطرح نفسه هل يعني خلينا نسميها بتكلم بطريقة أو أخرى وإذا كان قبل أن يمكن نبدأ بشكل أو آخر يعني هل في نصائح ممكن نوجهها الآن إحنا يعني للناس في هذا البرنامج الطيب إن إحنا ممكن نقول للناس يا جماعة خير يعني انتم انتبهوا على البيانات اللي تقدموها لاي جهه من الجهات. طبعا طبيعه حاله لو كان السؤال بهذه الطريقه نعم انا لا يمكن ابدا افصح لاي جهه من الجهات عن معلومات انا اعتقد في داخلي انها ذات اهميه، لان المعلومات اذا صدرت مني انا كشخص وراحت لجهات مختصه طبعا رغم القانون الذي هو رصين ويحدد صلاحية هذه الجهة ولكن أنا ما أتكلم عن الجهات اللي داخل السلطنة، أتكلم حتى الجهات اللي خارج السلطنة. وأنا أيضا إذا اتطرق للمعلومة القانون قال إن الخادم أو الذي يعالج هذه البيانات سوف يسأل قانونيا سواء كان هذه البيانات تم معالجتها داخل السلطنة أو خارج السلطنة. طبعا هذه لأول مرة تحصل هذه لإضافة المواد القانونية. والسؤال إذا يطرح نفسه لماذا تم إضافة ولو كانت هذه البيانات تم على خارج السلطنة؟ السؤال يطرح نفسه. طبعا السؤال الجواب على هذا السؤال جواب مهم جدا وحساس، لأن بعض الشركات قد تلقى بطريقة أو أخرى لاستفادة من بعض التقنيات أو بعض الشركات خارج السلطنة وتقوم بتحويل هذه المعلومات لهذه الشركة خارج السلطنة. طيب سؤال يطرح نفسه طالما هي أنا أعطيتك البيانات وأنت داخل السلطنة وأنا مواطن أو مقيم وأنت قمت بإخراجها إلى خارج السلطنة في خارج السلطنة الآن هل أنت مساءل قانونيا؟ نعم هذه نقطة ذات أهمية. نعم أنت مساءل قانونيا طالما استخدم بياناتي وأخذتها واستخدمتها أنت ومن ثم رحلتها لشخص متحكم فيها خارج السلطنة وصارت إشكالية أو تم إخراج هذه البيانات أنا أسميها البيانات بمثابة أسرار حقيقة وهي خلينا أسميها التعبير وركز عليها صندوق أسود صندوق أسود لكل شخص تحمل أسراره وتحمل بياناته الشخصية. فلو افترضنا أن هذه المعلومات خرجت خارج السلطنة. نعم المتحكم أو المشغل هذه البيانات يكون مسؤولا قانونيا وإمكان مخاباته داخل السلطنة وخارج السلطنة أن أثبت أنه أساء استخدام هذه المعلومات. وهذا الأستاذ حوراء والمستمع الكريم حقيقة نقلة نوعية في أن المشرع فعلا يعني مواكبة كبيرة فيما يحدث في هذا العالم المتراب من الأطراف عالم التقني.
0: جميل جميل فكرة المواكبة هذه. طيب
1: نعم.
0: اليوم يعني أبرز العقوبات كذلك اللي جاءت في تعديل أحكام قانون حماية البيانات الشخصية ما هي؟
1: نعم طبعا هنا أيضا المادة 14 في التعديلات والحقيقة فرضت عليها عقوبات يعني الغرامة من 500 ريال إلى يعني من 500 عفوا من 500 ريال نعم إلى من 5000 ريال إلى 10000 ريال عماني.
0: من 5000 إلى 10000.
1: وهذا هو إيش؟ هذا يعكس أن المشرع يتعامل مع مخالفة الضوابط المرتبطة بالمعالجة المؤتمة باعتبارها مسألة أكثر خطورة من مجرد يعني نقص إجرائي في الموافقة. وهذه طبعا الفلسفة اللي أشار إليها المشرع والذي حقيقة يعني نحييه في هذه الجزية لأن العقوبات هنا الآن أصبحت حقيقة يعني عقوبات رادعة وليست يعني عقوبات يعني خلينا نسميها خفيفة. وهذا طبعا العقوبات لما نقول من 5000 عفوا من 500 ريال إلى 1000 ريال هي كل من يخالف أحكام مادة 10 هذه أيضا وأيضا يعاقب بغرابة لا تقل عن 5000 ريال عماني ولا تزيد عن 10000 ريال عماني كل من يخالف أحكام مادتين 16 و14. طبعا مادة 16 و14 أشرنا لها يعني في في في في في, في سياق الحديث السابق. أيضا هنا أيضا إضافات جديدة التي أضافها المشرع في القانون هذا الآن إحنا في صدد تحدث عنه هو أول مرة يتحدث عن شيء اسمه في التعريف في بداية التعريف في المادة الواحد في المادة واحد البيانات الشخصية. طبعا هذا تعتبر ايضا اضافه جديده. اذا الان قد يكون يتساءل يعني متساءل ما هي البيانات الشخصيه؟ البيانات الشخصيه هي المتعلقه بحاله الفرد الصحيه سواء الجسديه او العقليه او النفسيه او المتعلقه بتوفير خدمات الرعايه الصحيه له التي تكتشف عن التي تكشف عن وضعه الصحي. هذا هي تعريف الذي اتى به يعني المشرع. وايضا نعم. المتحكم سابقا تحدثنا بكثير وشردنا كثير من الاشياء عن المتحكم. ايضا لاول مره ايضا المشرع العماني في هذا التعديل الجديد سمى المتحكم عشان ما يكون اجتهاد شخصي لا اجتهاد بعد النص. المتحكم من هو الشخص الاعتباري الذي يقوم بالمعالجه بنفسه او يعهد بها الى معالج. وهذا اللي أشرت له سابقا أستاذ حوراء يعني سواء كان أنت عالجت لهذه البيانات أو عهدت بها إلى معالج. وأيضا مرة ثانية القانون تطور مثل ما قلنا سابقا سواء كان هذا المعالج خارج السلطنة أو داخل السلطنة. حقيقة يعني القانون كان جدا يعني رصين وأنا يعني طبعا بعد دورة مستدلية مضى عليها القانون أخرجنا هذا المرسوم السلطاني. أنا أعتبره يعني حقيقة في ضوء المتغيرات الرقمية والكوكبة هذا اللي قاعد تحصل عندنا في العالم أعتقد أنه توفق المشرع العماني في هذه التعديلات.
0: جميل. طيب أنا بس يعني كذا علشان أني أقدر أسابق الوقت وأركز على يعني أهم الأشياء وأهم المحاور أبيك اليوم أيضا أستاذ سعيد يعني تخبرني عن كيف اليوم نظم القانون استخدام بيانات العملاء في الرسائل وال يعني الرسائل الإعلانية والتسويقية كذلك.
1: نعم شوف قد يكون العميل أعطى الشركة يعني الآن إحنا نفترض سيناريو موجود يعني قد يكون أحد من المواطنين أو المقيمين أعطى الشركة بياناته. الآن هل هذه الجهات ممكن تستخدم هذه الوسائل الإعلانية والتسويقية؟ طبعا لا رجع نقول لا يمكن استخدامها إلا بالتصريح. طيب قد يكون العميل يعني أعطى الشركة بيانات عندما اشترى منتج او استخدم خدمة معينة وهذا يحصل. بعض الأحيان مثلا تروح بعض المحلات التجارية يقول لك والله اعطيني رقمك. طبعا بإمكانه من خلال رقمك الهاتف هذا يدخل في النظام يحصل على بيانات يعني مثل ما كنا نقول كثيرة من الأشياء. طيب لكن هذا لا يعني ان الشركة اصبحت تملك تفويض مفتوح على استخدام بياناته لكل اغراض تسويق. ما ممكن يعني انت صح اعطيتها رقمك طيب الان هل الان هذه الشركة أو هذه المؤسسة اللي أنت أعطتها رقم هاتفك وأعطتها بياناتك وسمحتها وسمحت لها بالولوج إلى البيانات وإلى رقمك الهاتف، هل يعني الآن أعطتها تصريح؟ طبعا لا، لأن يعني استخدامات هي لأغراض تسوق فقط كانت، لكن يعني الآن هذا لا يعني الشركة تملك تفويضا مفتوحا لاستخدام بياناتك لكل أغراض تسوق أبدا. التعديل على الأصل هو موافقة صريحة قبل إرسال المادة الإعلامية والتسويقية. يعني مثلا أحيانا أنا مثلا تجينا رسائل مطلوب فيها تسويق، وأحيانا أحيانا تحصل بعض المغالطات، الشخص مثلا أسباب تم تصويره ومن ثم على ظلم التصوير هذا استخدام تم استخدام صورته أو بياناته من أجل إعلان، هو الآن بإمكانه هذا الشخص تم استخدام بياناته أو صورته أو أي كلام قاله بدون موافقته من كان يعني يقاضي هذه الجهة التي قامت باستخدام هذه البيانات، وهذا حق مشروع بالنسبة والقانون حماها وفق تعديل المادة الجديدة هذه.
0: طيب
1: أستاذ حوار حقيقة الموضوع جدا يعني تفضل إذا عليش أي سئلة أحد طبعا الأفضل لكم في الاستديو مثل ما تفضلتي، ولكن يعني أنا أعتقد أن الموضوع جدا يعني
0: الموضوع جدا كبير فعليا
1: شيق يعني جدا جدا
0: جيد.
1: وانا حقيقه في هذا في هذا المقام يعني اسمحي لي بس فقط ممكن قد يكون قد اقول يعني بعض الكلمات. يعني حقيقه المشروع العلماني يواكب دائما التطور التقني والتعديل وجاء في سياق توسع استخدام البيانات والذكاء الصناعي والحوسبه السحابية، وبالتالي أصبح القانون أكثر قدرة على التعامل على المعالجة. ولذلك يعني إذا إذا إذا صح التعبير ممكن قد يكون يتساءل هل في نصائح ممكن تقديمها ل يعني خلينا نسميها لأي شخص يقوم ب يعني يحاول يعني يعطي بيانات. طبعا نصائح كبيرة حقيقة أنا من هذا المنبر ويعني أنصح نفسي وقبل أنصح الناس الجمهور إن حقيقة لا يحاولوا بقدر ما يستطيع أنهم يقللوا في أنهم يعطوا بياناتهم الشخصية بشكل أو بآخر، ولا يمكن السماح لأنفسهم يعني بالدخول أو الولوج إلى المنصات الإعلامية أو منصات خلينا نسميها رقمية وبدون تحقق من هذه المنصات. وهذا ما دائما يحصل في نسمع قضايا الابتزاز الإلكتروني وقضايا اللي هي الاحتيال. ليش؟ لأن أنت كما قولة أعطيت نفسك وأعطيت هذه الجهة اللي هي أساسا قد تكون ما مضمونة وقد تكون قد تستخدم هذا البيانات لإساءة لك، أنت أعطيتها كما يقولة هدية بدون ما تبذل أي جهد. وترى الآن إحنا في عالم تسويقي وعالم رقمي، كل معلومة قد يستفاد منها بالإيجاب أو بالسلب، إحنا أيضا إيجابيين، ولكن أنا هنا أتكلم عن أنت لازم تعرف أي جهة وأي شخص تعطيه معلوماتك حتى يستخدمها، لأنه أنت كأنك أعطيته كما يقول أعطيته طبق من ذهب وأعطيته أن تفضل هذه معلوماتي واستخدمها كيفما شئت واستخدمها في ضراري، وأنا وكأني أنا يعني أعطيك موافقة صريحة.
0: طيب إيه؟ طيب أستاذ سعيد، أنا في عندي صراحة استفسار الحين، يعني لربما الجميع يرى وأنه كل ما مثلا رحنا أحد المحلات وناخذ غرض معين يتم طلب رقم الهاتف، هل أنا يعني مثلا عندي صلاحية أني أقول لا ما لازم تأخذوا رقم هاتفي، يعني فقط مجرد ما أني أحاسب وأروح بلا ما أعطيهم رقم الهاتف، هل هذا الخيار متاح؟
1: نعم. أول شيء يعني حرية إعطاء الرقم من عدمه حرية شخصية، لا يمكن أبدا إجبارك. وإحنا إحنا لما قلنا على الاستثناءات اللي كانت تحدثنا عنها، أنت أصلا حتى لو عطيت رقمك لأي جهة من الجهات واستخدمها على طريقة قاضية، لو افترض جدلا أنك توافق تعطيه بطريقة أو بأخرى، يعني تعطي هذا الرقم الهاتف أو تعطي بيانك، أحيانا يطلب منك فترة شخصية. أحيانا لو تلاحظوا أعطيك مثال، يعني مثال أكثر وضوحا قد أشرح على السؤال، أحيانا مثلا واحد شخصي يروح يبيع ذهب أو يشتري ذهب، إيش يطلب منه متجر الذهب؟ إيش يطلب منه؟ يطلب منه بطاقة شخصية، صحيح؟ إذا هذه البيانات تكون متاحة أمام المحلات هذه. السؤال يطرح نفسه، لو استخدم هذه البيانات هو احتفظ فيها كنسخة، أو مثلا أحيانا في بعض الفنادق تطلب إيش؟ بطاقة شخصية. هذه قد يكون هذا إجراء روتيني وقد يكون يعني طبيعي نظام يعني داخلي يعني لحماية الناس، لأن قد يكون شخص مثلا يروح يشتري ذهب أو يبيع ذهب، عدم الاحتفاظ بنسخة بطاقة شخصية قد تؤدي إلى جرائم احنا فيها في غنى عنها. لكن أنت وفقا للمعطيات وفقا للنظام اللي يعني موجود ويحميني انا ويحمي الاخرين. اعطيته بطاقه شخصيه مالي وقدمت رقم بطاقه شخصيه واعطيته بطاقه شخصيه. طيب استغلها طريقه سلبيه الى الان انا وقعت في المحظور وبامكاني ايضا اقاضي متى ما استخدم هذه البيانات في غير موضوعها الصحيح والتي وضعت من اجله.
0: طيب اليوم القانون كذلك يعني أكد على ضرورة محو البيانات بعد انتهاء الغرض من معالجتها إلا في حالات محددة. كيف يعني يمكن للمؤسسات تحديد مدة الاحتفاظ المناسبة للبيانات؟ إيش هي الأسس؟
1: نعم، أول شيء بالنسبة لموضوع محو البيانات طبعا هذا القانون قال يعني يجبر هذه المؤسسة أو الوحدة بمحو هذا البيانات متى ما انتهت المهمة التي أوكيت من أجلها. وهذه هي الفكرة العامة. أنا الآن قبلت بيانات تصير من الناس ومن ثم بعد فترة من الزمن أصبحت هذه البيانات غير ما بالنسبة لي، يجبر قانون أن تمحي. وإذا استخدمها في الوقت الغير المناسب أو الوقت التي أساساً أنا أمرت يمحيها وأصبحت غير يعني مثلاً كان هذه البيانات متاحة مثلاً لشراء عقار مثال يعني عشان أكثر تخرب الصورة لشين من الناس لأن الأشخاص عشان اشتريت عقار وخلصت اموري في العقار وانتهى الموضوع اصبحت العقار استلمته وانتقلت ملكيه. السؤال الان يطرح نفسه، هل ممكن ان تظل هذه البيانات موجوده عند هذا المحل العقاري او لا؟ ممكن يمسحها، واذا مسحها واستخدمها في غير التي خصصها له ممكن ان اقاضيه. هذه الفكره العامه من اجبار المؤسسات منح محو البيانات التي لم يعد يحتاجها الا الغرض التي وضع من اجلها.
0: جميل. انا يعني مضطره كذا لان الوقت داهمنا مضطره اني اختم معاك حوارنا لليوم، ولكن فعليا لربما ما كملنا كامل المحاور. معلومات جدا مهمه، وكما يعني نقول ونردد بشكل دائم ومستمر انه اليوم القانون ثقافة، فمن يعني من المؤكد ومن المهم جدا أن كل شخص فينا يعي ما هي حقوقه وواجباته، لأنه المعاملات اليوم يعني القانون صار يدخل في كل معاملاتنا يعني الشخصية، في حتى في معاملاتنا اليومية. فهذه أمور مهمة، يعني من الممكن أحد الأشخاص يجد فيها ثغرة، فإذا نحن كنا على علم ودراية بها أكيد ما رح يتمر علينا يعني مرور الكرام. فالثقافة القانونية يعني جدا جدا مهم، وأكيد يعني حن نشكر وجودكم معنا أيضا اليوم أستاذ سعيد على يعني إطلاعنا بشكل مستمر أبرز التعديلات والتحديثات فيما يتعلق بالأمور القانونية.
1: بارك الله فيك أستاذ حراء، ودائما يعني الحوار حقيقة في قناة هلا إف إم حوار شيق دائما، أنا كثير ما استمتع وما شاء الله أنتم دائما سباقي الحدث. وحقيقة يمكن قد يعني أختم كلامي إذا
0: تفضل أكيد
1: بجزء الثاني أو ثانية أو دقيقة يمكن تكون إن شاء الله بنطول يعني
0: حقيقة
1: هناك سؤال مهم، هل القانون يحمي البيانات أو يحمي الإنسان؟ يعني سؤال قد يكون إذا يحتاج نفرد له حلقة كاملة. إذا أعيد السؤال بطريقة يعني جدا هادية وأيضا منطقية، هل القانون يحمي البيانات أم يحمي الإنسان؟ السؤال قد يكون يعني إذا القوانين والتعديلات الجديدة بلا شك أن القانون يحمي الإنسان من خلال إيش؟ إذا حماية بياناته، إذا الأصل في القانون هذا هو يحمي الإنسان، ولكن يحمي الإنسان كيف؟ من خلال بياناتي. فالبيانات الشخصية تكشف هوية الإنسان وصحته ووضعه المالي وحياته الخاصة. لذلك يا أستاذ أبو مسلم الكريم إن إساءة استخدامها قد تؤدي إلى ضرر يعني كبير جدا لا يمكن إصلاحه. لذلك القانون تدخل وحمى هذه البيانات. وأخيرا وليس بآخر نشكركم جزيل الشكر على هذه الاستضافة، ونتمنى التوفيق والسداد إن شاء الله، ولكم منا خالص التحايا والجمهور الكريم.
0: شكرا. الله يعطيك العافية. شكرا شكرا جزيلا لك أستاذ سعيد، شكرا جزيلا لك.
1: بارك الله فيك.
0: الله يعطيك العافية. إذا مستمعينا كان معنا المحامي سعيد بن عزان البحري، هو محامي ومستشار قانوني. كذا نكون وصلنا إياكم إلى ختام حلقتنا لليوم من كل الأسئلة. الشكر أكيد موصول للزملاء ماهر الزجالي ويوسف الحبسي في الإعداد، وأيضا الزميل مازن القصابي في السوشيال ميديا. كنت معكم أختكم حورة بنت أحمد البريكية، أكيد وبإذن الله الموعد يجدد وياكم الأسبوع المقبل من 2 ولغاية 4. إجازة سعيدة لكم يا رب، وكونوا في أمان الله.
2: كل الأسئلة، كل الأسئلة، كل الأسئلة، كل الأسئلة على هلا اف ام.
3: كل الأسئلة، كل الأسئلة. تعرفوا إيش أحسن إنترنت؟ اللي ما تحس فيه أبداً، سريع وما يتقطع وشغال بكفاءة وبدون مشاكل. نصيحة مني، اختر خدمة منزلي 5G أو فايبر للإنترنت المنزلي من أريدو، واستمتع بالتغطية في كل زوايا بيتك وأسرع منه ما فيه. اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
2: أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
3: كل الأسئلة، كل الأسئلة. نسأل أسئلتكم وما يشغلكم.
2: كل الضيوف نناقش معكم ما يهمكم. كل الحكايات
3: نقترب أكثر من الحقيقة.
2: وكل الأسئلة،
3: كل الأسئلة، كل الأسئلة، كل الأسئلة. لأن هناك دائما ما يستحق أن نسأل عنه. معكم في كل الأسئلة من الأحد إلى الخميس، من الساعة الثانية إلى الساعة الرابعة.
2: كل الأسئلة
3: على هلا اف ام. سوالف خفيفة على القلب بعد ساعة في هلا كافيه. أخبار وعلوم،
4: حي الله نياني، حي الله فيك، يا مرحبا
5: يا
4: شباب،
5: يا حي الله بالحبيب، يا حي،
6: يا حيهم، يا حي.
7: الحمد لله طيب ذكي مسيف،
4: الحمد لله،
8: يا شكر الله، الحمد لله كلنا بخير وعافية.
2: أخبار وعلوم،
3: أخبار وعلوم على هلا اف ام.
0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا في أخبار وعلوم الساعة الرابعة مساء من هلا اف ام. ونبتدي الأخبار. الزيارة السامية لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية أنغولا تكتسب أهمية خاصة في مسار العلاقات العمانية الأنغولية في ظل ما تشهده من تطور متواصل وما تحمله من فرص لتوسيع مجالات التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين. سلطنة عمان وبوتسوانا تؤكدان على التزامهما بتعزيز الشراكة وتوسيع المجالات والتعاون المشترك. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس البوتسواني يشهدان خلال زيارة مركز الألماس بغابرون التوقيع على اتفاقية بشأن التطوير المشترك لوثيقة الشروط الأساسية للتعاون في التنقيب التعديني. وقبيل المغادرة بعث سلطان البلاد المفدى برقية الشكر إلى فخامة الرئيس البوتسواني، أعرب فيها عن بالغ شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال وأكرم الضيافة، مشيدا بما أثمرت عنه الزيارة في نتائج بناءة عززت مسيرة العلاقات الثنائية ودفعت بالشراكة والتعاون بين البلدين نحو آفاق أرحب. بعدها صافح فخامة الرئيس الوفد الرسمي العماني فيما صافح جلالة السلطان المودعين من الجانب

هي من أهم الأعضاء في الجسم، فهي المسؤولة عن الرؤية وتساعدنا على التفاعل مع من حولنا وللحفاظ على صحة العيون.

النوم بالعدسات اللاصقة أو استخدامها لفترات أطول من الموصى بها قد يزيد من مشكلات العين. الاستخدام الصحيح هو الطريق الأفضل لراحة العين وسلامتها.

0: خسرنا.
1: يلا الجايات أحسن، والعرض اللي خبرتك عنه فاتني بعد، وحتى الراتب طار. عادي عادي تصير، بس تصدق يواسيني إن بياناتي باقية معي وما بتضيع.
0: أي بيانات قصدك؟
1: باقة أوبلس من أريدو، فيها ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر اللي بعده، يعني عندي شيء مضمون.
0: فنان، إيش تبغى أكثر من كذا؟
2: استفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي، فقط اشترك في أوبلس من أريدو. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

مقاطع الفنانة وآخر مقاطع البرامج على حسابنا في تيك توك. تابعونا على هلا اف ام راديو. هلا اف ام راديو. وخلي مزاجك بالعربي دايما معانا. هلا اف ام. مزاجك بالعربي.

0: الحين هو عمره في الأربعين، وريدها البنت عمرها 28، توه بدأ يفكرني عشان موضوع الأولاد. وين أنت كنت قبل؟
1: عندي تينة ما ثمرت، أضحك مع العامل مالي، يعني عطتني أسبوع إذا ما يجي قص كنسل
2: أسبوع محمد بالثمر، والله العظيم
1: هل شيء واقع؟ أنا ما أقدر أقول لك إن كلمته صار، لكن ما بتقدر صار شيء.
3: ما في حادث صار بسبب مطبات هوائية، لازم كباسنجر تجلس مكانك، لأن ما تعرف ممكن في شنطة تطيح أو أنت تطيح على الأرضية وتتعور بسببك إن نزل الطيارة.
4: السوالف ما خلصت وعندنا سوالف جديدة وتجارب لازم نسمع. أنا ماهر زديالي وراح أكون معكم في شوية سوالف
5: كل أثنين 8 المساء على هلا اف ام.
6: شوية سوالف
7: باقينا الساعة ونسمع هلا كافيه الساعة 5 المساء، انتظرونا.

0: التبرع بالصفائح الدموية صورة راقية من صور العطاء الإنساني. كن جزءا من رحلة الأمل والشفاء.
1: أوقات التبرع بالصفائح الدموية، بنك الدم المركزي بوشر، من السبت إلى الخميس من 8 صباحا حتى 7 مساء، يوم الجمعة من 8 صباحا حتى 1 ظهرا. يمكنكم الاستفسار عن التبرع بالدم عبر خدمة الواتساب على الرقم 94555648.

0: سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.
1: سالم علي سعيد.

0: عشر دقيقة ونفتح أبواب هلا كافي. جهز نفسك.
1: تعرفين شيء؟ أنا من الناس اللي يحبوا الوضوح وما أريد التزم بشيء بدون ما أعرف التفاصيل، ولذا السبب أنا مشتركة في باقات هلا بلس من أريدو.
2: ليش يعني هلا بلس؟
1: لأنها باقة مسبقة الدفع وبدون عقد، وبعد فيها وايد مزايا وتشترك مثل ما بغيتي. قلت لش اشترك فيها وريحي بالش. باقات هلا بلس من أريدو بدون عقد، تمنحك مرونة كاملة لتختار الأنسب لك. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

تؤثر على أداء الهواتف الذكية وعمر البطارية، لذلك يفضل عدم ترك الأجهزة الإلكترونية داخل السيارة أو تحت أشعة الشمس المباشرة.

0: المايك جاهز
1: والسوالف بعد شوي وراح نكون معكم في برنامج هلا كافي. هذه الساعة تأتيكم برعاية أواصر أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
2: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي.

0: بدر عن إذاعة هلا اف ام. تم رصد أنك أنهيت يومك بنجاح، وعليه اعتبارا من الساعة 5 مساء يمنع منعا باتا التفكير في الدوام، فتح إيميلات العمل، استرجاع أحداث اليوم وتخريب المزاج.
1: ويسمح بي
2: قصة الهمك،
1: فكرة تغير نظرتك أو رأي يختلف عن رأيك، وتجربة إنسانية تخليك تشوف الحياة من مكان آخر. في هلا كافيه كل يوم من 5 إلى 7 مساء على هلا اف ام.

0: قالت ماني علي يا حمد.
1: شو قالت؟
0: قالت وين سوالف تهدي فيها بالك.
1: يا سلام.
0: رحنا ندور ذي السوالف اللي تهدي البال. شخباركم مساءكم الله بالخير والنور والسرور مستمعين الأحبة. أكيد مساك الله بالخير يا حمد.
1: مساك الله بالنور والسرور أماني. وأكيد نمسي على المستمعين والمتابعين اليوم معانا إن شاء الله في هذه الحلقة اللي راح إن شاء الله نتكلم فيها ونسولف وناخذ ونعطي. اليوم شو بيكون ويانا؟
0: اليوم عندنا ضيفة مميزة تشتغل في مجال الشركات الناشئة وأيضا ريادة الأعمال. عندنا فاطمة سلطان بهوان, هي من النساء الشابات اللي نفتخر فيهن أكيد. فبنتعرف على رحلة فاطمة بين يعني إدارة منصة وطنية إلى ريادة الأعمال وتجربتها في هذا الجانب إن شاء الله.
1: يا سلام, يعني اليوم بنتعرف إن شاء الله كيف أن المرأة ترى يعني قادرة أنها تدير يعني مشاريع رائدة أعمال تكون.
0: إيش رأيك يعني حمد؟
1: يعني أحس أنت اليوم بتأخذين فكرة يعني
0: اليوم
1: تبدي مشروع؟
0: ممكن أتحيز للمرأة بشكل كبير يعني.
1: أوكي. يا الله ما يعين عاد اليوم مستمعينا. عاد إن شاء الله اليوم أماني والضيفة بيكون ويانا والله يعين إن شاء الله. بس بتكون إن شاء الله سوالف جميلة نتعرف فيها أكيد.
0: الثقة اللي بعرف كيف يا المهم أنا أفضل نروح الفاصل. أفضل
1: تفضلينا حسب ما تزيدين الزيادة.
0: بالضبط, كان الأوادم ما يسكر الراديو ويقفلوا الإذاعة.
1: زين نأخذ فاصل بنسمع حمد العامري.
0: يلا حمد العامري
1: سقاني الحب.
0: الله
1: يا سلام
0: خوش مود.
1: يلا نسمع ونراجعين لكم إن شاء الله.

0: برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية، واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmasqat.com. تطبق الشروط والأحكام.
1: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: يا هلا ومرحبا مستمعينا الأحبة، حياكم الله وين ما كنتوا تسمعونا. سعيدين نكون إن شاء الله وياكم، وأكيد يعني بنتكلم إن شاء الله عن اليوم مواضيع جدا جميلة وراح تخبركم أماني. لكن قبل ما تخبركم أماني خلوني أختبرها نفس ما كانت تختبرني الأسبوع الماضي والأسابيع الماضية. رقم الواتساب أماني كم؟
1: يعني توهقني
0: يعني بوهقك؟ لا عرفتي كيف؟
1: 0357
0: نستقبل أكيد رسائلكم على هذا الرقم وشاركونا، وإن شاء الله بنحاول نقرأ رسائلكم ومشاركاتكم. يا هلا ومسهلا ومرحبا أماني.
1: نعم.
0: وياك
1: بعد بيوهقني حمد، أنا أكبر من ساعة يبدأ يعني. بس اليوم ضيفتنا مميزة وأكيد هي من النساء الشغوفات جدا في مجالها، فاطمة سلطان بهوان مخيني، هي الشريك والمؤسس والرئيس التنفيذي للعمليات في شركة الجبر، وبنتعرف أكثر على شركة الجبر لاحقا. أيضا درست بكالوريوس في الفيزياء جامعة السلطان قابوس، وتابعت دراساتها العليا في إدارة الأعمال التنفيذية، واليوم تشارك بانتظام كمتحدثة ومحكمة في فعاليات ريادة الأعمال والاستثمار في الشركات الناشئة في عمان وخارجها. وأكيد بنتعرف أكثر على فاطمة اليوم في هلا كافيه. أهلا وسهلا بك، نورتينا، نورت استديوهات هلا هلا اف ام.
2: نور نوركم، شكرا على الاستضافة.
1: يعطيك ألف عافية. وين بنروح في البداية يا حمد؟
0: بنروح وبنتكلم اليوم أول شيء عن شخصية أستاذة فاطمة، بنتعرف عليها بعيدا عن كل شيء، بنتعرف على أستاذة فاطمة بعيدا عن وسائل التواصل الاجتماعي، بعيدا عن الأضواء. بنبدأ من هي أستاذة فاطمة بعيدا عن السوشيال ميديا؟
2: ما في أصلا فاطمة موجودة في السوشيال ميديا.
0: نحن نبغي نعرف بعيدا عن السوشيال ميديا.
1: ايوه كان عنده تحفظ في هذا السؤال. هو نفس سؤال المقابلات، عرفتي لما تروح على الوظيفه يقول لك حدثين عن نفسك. هنا الوهقه تصير.
0: وشخصين الحين ياسين كان يعني مقابله.
2: فاطمه امراه عمانيه، اتوقع هذا البيسك. ما في كثير، اما وركهوليك توني تخبر اماني ان بعيد عن الشغل ما في كثير. حياتي كانت آخر 15 سنة من حياتي كانت عبارة عن أن نبني هذه الشركة من أيام كنا في الجامعة أنا وزملائي. فقصتي هي مرتبطة ارتباط عميق بقصة الجبر والمشاريع اللي صارت قبلها، فما تقدر تفصل فاطمة للأسف عن مشاريعها.
0: إنزين اليوم أنا يعني تخصص الفيزياء اليوم هو بعيد جدا عن موضوع ريادة الأعمال، كيف صار هذا التحول من فيزياء إلى ريادة الأعمال؟
2: والله العلوم كانت عبارة عن شغف من أيام الثانوية. والدتي درست أحياء في جامعة السلطان، نفس الشيء كلية العلوم، أنا صارت معلمة، فكان بالنسبة لي في رول موديل أمامي في البيت، وكنت أطمح أن أكون شيء قريب من صورتها هي بالنفس. لكن أكثر عن الأحياء حبيت الفيزياء لما دخلت الجامعة. ما كان شيء مخطط له من قبل أساسا، بالصدفة حضرت كلاس اللي هو أول كلاس تحضرها في مادة الفيزياء، واللي شدني لهذه المادة هو كان البروفيسور اللي كان يعلمنا، طريقته في التعليم، نقل المعلومة كانت جدا مميزة. بعيدا عن الكتب والأشياء الفرضية كان يحاول يورينا الفيزياء بالشكل التطبيقي في الكلاس. تكلم على أوديتوريوم فيه يعني فوق 80 طالب والكل كان منتبه، لأن أسلوبه كان جدا مشجع وجذاب. بعدها أنا اكتشفت أن أنا يمكن ما حبيت الفيزياء كثر ما حبيت أن أسلوب هذاك الدكتور وطريقته في التعليم. فأتوقع النتاج بعد ما درست كمان 3 سنوات تقريبا في الفيزياء، اكتشفت أن أنا أريد أكون شغوفة بشيء مثل ما كان هذاك الدكتور شغوف بالمادة. والحسن حظي يمكن أيام الجامعة تعرفت على زملاء جدا مميزين من مختلف الكليات اللي هناك، اللي اعتبروا أصدقاء العمر إلى اليوم، ومن خلالهم جات يعني بدينا نشتغل على هذا أول مشروع لنا من 2013.
1: جميل. يعني من خلينا نقول أقسام الفيزياء إلى النشاط اللي هو اللي جمعك بزملائك اليوم واللي كونتوا مع بعض أول مشروع لكم، خبرتيني مكتب صغير في الخوض.
2: صحيح،
1: هناك كانت البدايات.
2: صحيح. حتى أتذكر لأن كانت أيام خليجي وكان الشباب يعني المؤسسين معظم الفريق كانوا شباب، كانوا كثير متحمسين يعني بالقصة، فكانوا مسمين الفريق نبض واحد. الفكرة بدأت ان احنا نريد نبني مجتمع لرواد الاعمال للمبتكرين، انهم يلاقوا بعض ويستفيدوا من خبرات بعض ويكونوا مشاريع جديدة بكل بساطة. كان فكرة انه ممكن هذه المنصة ممكن تكون اونلاين وممكن تكون فيزيكال، بس عشان نعرف ايش احتياجات الشباب كان لازم احنا ننزل السوق نعرف بالضبط احتياجات الشباب احتياجات القطاع. فبالفعل الفكرة بدأت قبل ما انا انضم لهم بصراحة. زملائي كان تقريبا فريق من 7 إلى 10 أشخاص يعني من مختلف الكليات، وبدأوا يعملوا فعاليات. الفعاليات تربط من بين الشباب وقطاع معين، قطاع التقنية، قطاع مثلا تطوير المرأة أو قطاعات مختلفة. وكل مرة يسوي فعالية كنت ألاحظ الأثر اللي الناس اللي تحضر هذه الفعاليات إيش كانت تحس. تكلم على 2013-2014 معظم الناس كانت تستفيد من الخبراء عن طريق حضورهم لدورات برامج تدريبية. كنا نحاول نسوي هذه الفعاليات فعاليات شوي تفاعلية وكانت يعني فور فري حق الجميع أنها يحضرها، ونحاول نستقطب شخصيات مهمة ملفتة يعني متحدثين موجودين من القطاع الحكومي من القطاع الخاص، الناس تحب تسمع لهم وما محصلة فرصة أنها توصل لهم. فالفكرة أن احنا نكون هذا الجسر، وبالفعل سوينا هذا الشيء 2013-2014. وبعدين جاء الانتقال أنه لا احنا نبغى يكون لنا مكتب خاص فينا نكبر، أي حد ممكن يجينا، اللي هي كانت الردها في 2015.
1: وايد حلو. طيب إيش الحاجة اللي خلتكم تفكروا فيه في موضوع ريادة الأعمال؟
2: أتوقع يعني وهنا أنا أحاول أتذكر أفكار زميلي محمد لأنه هو كان صاحب الفكرة، كان يشوف كثير من النماذج الموجودة عالميا هذيك الفترة اللي موجودة في أمريكا في بريطانيا وغيرها من الدول، ليش قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة التقنية قاعد تطلع من هذاك الصوب من العالم ما قاعد تطلع من عندنا. في نفس الوقت في دول أخرى نفس الشيء في الجوار كانوا كذلك متقدمين في مجال التقنية، وكان الفكرة أن احنا نحاول نبحث وين الجاب وين النقص بالضبط. فمن خلال أجل نزولنا للسوق شفنا الشباب إيش محتاج، شفنا وصولنا للتقنيات كان صعب.
1: أيوة.
2: معظمها مكلف غالي مش مثل اليوم، تكلم على أكثر من 10 سنوات قبل حصولك على السوفتويرز حتى الكمبيوتر ست كان مكلف هذاك الوقت. فكان ما في طريقة غير أن احنا نحاول نربط المؤسسات والجهات اللي أوريدي بادية في هذا القطاع بالشباب. وبالفعل واحدة من يمكن أبرز الفعاليات اللي سويناها في 2014 كانت مع هيئة تقنية المعلومات سابقا، كان اسمها فكر تك أو ثينك تك. كان ذيك الفترة بعدين انشيتيفز يعني كثيرة في مجال تطوير البرمجيات، أذكر ساس موبايل ساس بي آر، كان كثير من الانشيتيفز اوريدي موجودة عندهم في الهيئة. كنا احنا يعني استغلنا الموضوع ان نبينها للشباب ان تعالوا هذه الفرص اوريدي موجودة.
1: جميل.
2: مرة ثانية نرجع لموضوع الجسر البريدج ما بين الطرفين.
1: يعني كنتوا في البدايات حتى قبل لا تكون يعني هناك رؤية اليوم تنطلق منها كل ما يعنى بالتقنية والتكنولوجيا وهذا التوجه والاهتمام اللي يحظون به رواد الأعمال اليوم.
2: صحيح.
1: فوقتها كنتوا أنتوا الرواد اللي في البدايات قاعدين توصلونهم لبعضهم البعض.
2: جدا محظوظين. أتوقع العامل الوقت، عامل الإكسبوجر اللي كان موجود عند الفريق مثلا لتجارب خارج عمان، كان يحاول يبيننا أنه أوكي إحنا ممكن نبدأ اليوم في فكرة ممكن بعد 2-5 سنوات تصير لشيء. وبالفعل يعني كنا جدا محظوظين. ولا ننسى يعني موضوع السعي، أتوقع أن الفريق كامل حتى الناس اللي ما كملوا معانا إلى اليوم كلهم كانوا شغوفين بهذا المشروع، كانوا عاطينا يعني كل جهدهم. فلولاهم إحنا اليوم ما كنا بنوصل وين وصلنا.
0: لا لا فعلا هو يعني أحيانا حتى نفس ما قلتي البيئة تراها تساعد في أن المشروع يكبر ويعني يكمل. لكن أنا بعدني أرجع لموضوع الفيزياء.
1: موقف عند الفيزياء.
0: موقف يعني عند الفيزياء لأني أنا درست في جامعة السلطان، فأنا عارف كنت أسمع يعني عن تخصص الفيزياء وأسمع يعني آراء الطلاب عن هذا التخصص، أو حتى اللي مش متخصص فيزياء بس أنه ياخذ مادة الفيزياء. هي بعض الكليات العلمية ترى تأخذ من هذه المادة. كيف يعني هذا التخصص اليوم نحن نتكلم عن صعوبته؟ ممتاز. الجامعة هذاك الوقت أتوقع ما نفس الفترة الحالية من ناحية الجماعات والأنشطة اللي ممكن أنها تتيح الفرصة للطالب أنه يبدأ مثل ما بديتوا أنتوا. كيف كان الوضع هذاك الوقت؟ يعني وين كانت الصعوبة أكثر شيء؟ هل كان في موضوع أن ما في جماعات يعني ممكن أنها تشكل فريق؟
2: لا بالعكس، ذكر جماعة الفيزياء كان من أنشط الجماعات الموجودين، يعني كلية العلوم، كلية الهندسة من أنشط الجماعات، كلية التجارة كان كثير من الكليات بموضوع الجماعات كان موجود. يعني من أنا داخلة سنة أولى أول شيء هو سويته عرفوني على الجماعات.
0: ممتاز.
2: فموضوع وجود الجماعات بالعكس، الجامعة كانت مليانة فعاليات.
0: صحيح.
2: من قبل ما أنا أدخل الجامعة، يعني من قبل 2010. لكن أتوقع اللي إحنا كنا نبحث عنه هو شيء مثلا ما بالضرورة محكور في كلية واحدة، كنا نبحث عن شيء أي حد سواء أنت تنتمي لهذه الكلية أو هذه الكلية ممكن يشملك. سواء أن أنت عندك هواية خارج نطاق الكلية، يعني مثل كيف في جماعة المصورين وفيها مصورين من مختلف الكليات.
0: صحيح.
2: يحبوا هذه الهواية، فممكن تفكرنا كجماعة بس حق الحد. وكل حد عنده مثلا مشروع يريد يحوله إلى مشروع تجاري. صح. ممكن أنت عندك هواية لكن تريد تحوله من هواية إلى مشروع تجاري. فهذا المايندسيت أتوقع اللي احنا كنا نفكر فيه، مش لقلة الفرص مثلا فترة الجامعة، بالعكس كان وايد، ومن زحمتها كنا حتى ننسى أن احنا طلاب وإحنا مفروض نذاكر وندرس.
1: بس الفيزياء صعب، يعني هو كتخصص أنت وفقتي ما بين النشاط والمادة.
2: والله بتوفيق من الله ودعوات الوالدة. التخصص صعب صحيح، لكن كان ممتع. أتوقع كل درس المواد العلمية يطلعوا بشيئين مهمين، يعني طريقة التفكير الشخص اللي دارس العلوم غير عن طريقة التفكير الشخص اللي دارس البزنس. أناليتيكال أكثر، بروسيس أورينتد أكثر يعني. وعشان كذا مثلا نشوف المهندسين رواد أعمال ممتازين، لأنهم كل شيء عندهم بروسيس،
1: عمليين بشكل كبير.
0: زين بيزعلون ترى ما اللي يدرسون آداب؟
2: بالعكس، والآداب نفس الشيء عندهم يعني مهارات كثيرة من ناحية اللي هو التواصل مع الناس والأمبثي وقدرتهم على فهم الناس بطريقة مختلفة عن الناس اللي دارسين علوم. فلكل مميزات من هذه الناحية أبدا. بس هذه الأشياء اللي يمكن ساعدتني أنا في الفريق الحالي اللي أنا فيه إن أكون عندي شيء أقدر أضيفه. لأن كل حد كان جاي بخبراته وبمهاراته، اللي دارس بزنس، اللي دارس حقوق، اللي دارس ماركتينج، اللي دارس علوم. فكنا جايين من مختلف المجالات، كل حد كان له شيء يميزه. وهذا اللي جعل يمكن الفريق يستمر لين اليوم. من كنا صح من كنا 10 صرنا 3، لكن مع ذلك في بالانس،
1: في شغف، الشخص موجود وهو اللي يقودكم. أكيد. إنزين، إحنا وصلنا يمكن إلى نهاية هذه الساعة، بنكمل الحديث معك فاطمة سلطان بهوان، وهي شريك مؤسس في شركة الجبر لإدارة، وهي منصة وطنية لإدارة الشركات الناشئة. دعونا نقول بنروح لفاصل إعلاني، وبإذن الله تعالى خلكم ثابتين الموجة، لا تروحوا بعيد.
3: إنترنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني، وبث برامجك المفضلة دون تقطيع، واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
4: خبر عاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي، ولما سألناه وش سرها الثقة ضحك وقال لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.

0: هلا اف ام مزاجك بالعربي. يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
1: الطقس اليوم غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها مع فرص تشكل الضباب وتساقط الرذاذ. صحوب وجه عام على بقية المحافظات مع فرص تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة. احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب، واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
0: اكتشف كيغالي وأبها وفيينا بأسعار مخفضة مع طيران السلام. احجز الآن عبر salamair.com. طيران السلام، سافر على طريقتك. هلا اف ام مزاجك بالعربي.

0: نكمل حديثنا اليوم مع فاطمة سلطان بهوان المخيني، شريك مؤسس في شركة الجبر. أهلا وسهلا بك مجددا حمد بيبا تتكلم شوية، ما أعرف ليش
1: معلش نسيت المايك.
0: يا مرحبا بك،
2: حياكم الله.
0: إنزين الحين بنكمل حديثنا أكيد، وكنا نتكلم عن الفيزياء وعن الأنشطة. بعدها صرتوا في الردها من مكتب صغير، كبر هذا المكتب لين صرتوا اليوم الجبر. نتكلم عن الجبر واختصاص الجبر، ليش رحتوا في هذا الجانب؟ بس بداية حدثينا أكثر عن الشركة والمنصة اللي تشتغلون عليها.
2: الجبر هي شركة تطوير شركات ناشئة كالأساس. احنا نشتغل على تطوير وتصميم برامج تطوير شركات الناشئة مختلف القطاعات، ابتداء من الفكرة إلى دخولها إلى السوق. وبداية من 2022 تقريبا بدينا نستثمر في هذه الشركات الناشئة، شركات الناشئة كاستثمار ندخل معاهم كشريك يعني في بعض المشاريع اللي نختارها. فكرة الجبر جاءت بعد السنوات اللي قضيناها في الردها واحتكاكنا الكبير برواد، مجموعة كبيرة من رواد الأعمال بصراحة، كان من 2015 إلى 2019 تقريبا أكثر من 200 رائد عمل بالساهل، يعني كثير منهم شغالين مش بس في القطاع التقني بس في قطاعات أخرى مثل التصميم والتصوير وغيره، تنظيم الفعاليات وغيره. لكن الشيء اللي يجمعهم كلهم إن كانوا محتاجين البيئة إن حتى يبدوا منها. البيئة هذه كان ممكنها تكون مكتب، ممكن تكونها طريقة إنهم يوصلوا لمؤسسات أو شركات القطاع الخاص والحكومي بطريقة أفضل، كونهم بدل ما يبدأوا بنفسهم يبدأوا كجزء من مجتمع كان مجتمع ردها.
0: جميل.
2: فبداية الجبر جاءت من نتاج الشغل اللي عملناه في ردها. يمكن الحلقة اللي كانت ناقصة أو اللي احنا بغينا نركز عليها بالفعل هو برامج تطوير الشركات الناشئة. كان في كثير من فعاليات الدورات التدريبية المختلفة في كل عمان، بس احنا بغينا نصمم شيء بناء على بيانات احنا قسناها بنفسنا من هذه الشركات اللي موجودة، وكذلك نحاول نكون احنا حلقة الوصل ما بين المؤسسات الحكومية اللي شغالة في هذا القطاع، خاصة مثلا من 2015 هي تنمية مؤسسات صغيرة ومتوسطة كانت اوريدي بادية، في كثير من الجهود اوريدي موجودة، بس كيف ان احنا ممكن نوحد كل هذه الأنشطة ونكون احنا مرة ثانية جسر ما بين هذه الشركات الكبيرة ورواد الأعمال، ومن هنا جاء اسم الجبر أساسا،
0: بحيث أنه جبر يعني جسر.
2: الجبر من ناحية الجبر، علم الجبر، المعادلة تقول لك الشركات الكبيرة
1: ما زال موجود
2: الشركات الكبيرة والشركات الناشئة تعطيك الابتكار. إن كل واحد ما يقدر يبتكر لحالة، احنا محتاجين بعض حتى يكون عندنا منظومة ابتكار صحيحة. طبعا ما ننسى منها منظومات التعليم وغيرها، كلها جزء من هذه المنظومة الكبيرة.
1: إنزين اليوم لو قلنا يعني عدد الشركات الناشئة اللي مرت معاكم يعني كم تقريبا؟
2: وايد. يعني خلنا نقول احنا بدينا أول مسرعة في 2017، سنويا كنا نشتغل على يعني 2 كوهورت تقريبا، كل كوهورت كان فيه 20 شخص أو يعني من 20 إلى 25 شركة ناشئة، كل شركة فيها 5 إلى 7 أشخاص. يمكن بالساهل من 2017 إلى اليوم أكثر عن 500 شركة ناشئة، لكن كم منها موجود اليوم على أرض الواقع؟ كم منها غير فكرته؟ كم منهم قرروا خذوا هذه المهارات وطوروا شركات مختلفة، صاروا اشتغلوا في مؤسسات حكومية وخاصة؟ كل حد طبعا له قصة، لكن بالساهل 500 إذا ما بأكثر.
1: ما شاء الله.
0: يعني أنتوا جمعتوا اليوم خبراتكم، يعني رغم أنه ما تخصصتوا في إدارة الأعمال جمعتوا هذه الخبرات، ومع الوقت صرتوا أنكم تقدمون هذه الخدمات لرواد الأعمال محتاجين إلى حاضنة اليوم أو مكان مثل ما قلتي يجمعهم. طيب نسمع كثير بكلمة ستارت أب، إيش الفرق ما بين الستارت أب وما بين مشروع صغير ولا نفس الشيء؟
2: لا، هو فيه طبعا فرق. الفرق الأساسي هو استخدام التقنية. الشركات الناشئة تستخدم التقنية كطريقة توصيل قيمتها المضافة كشيء أساسي، والشيء الثاني مراحل التمويل. الشركات الناشئة ما تأخذ تمويل اعتيادي اللي هو القروض البنكية أو غيرها، تمر باستثمارات اللي حنسميها استثمارات رأس المال الجريء أو الفنتشر كابيتال، يمروا بمراحل مختلفة عندك من ما قبل البذرة للبذرة وانت رايح. يعني الفرق إن هنا طريقة حساب قيمة الشركة الناشئة تختلف عن قيمة طريقة حساب قيمة الشركات اللي هي صغيرة المتوسطة، ويختلف لأسباب مختلفة يعني، وفي طرق كثيرة اللي نشوفه اليوم واللي موجود معانا كثير يعتمد على ما بس العائد المادي اللي احنا متعودين عليه نقيس الشركة كم تدخل فلوس وغيره، هذا اللي احنا متعودين عليه الشركات الصغيرة المتوسطة. الشركات الناشئة لا، يتم قياس القيمة اللي هي ممكن تحققها في المستقبل ما بس اليوم، لأن كثير من الشركات توصل إلى قيم قيمتها يعني
0: السوقية،
2: قيمتها في السوق إلى مثلا ملايين الدولارات وهي بعدها ما مدخل ريال. كل هذا يعتمد على قيمة التقنية اللي هم مطورينها وقيمتها من ناحية التطوير كذلك وانتشارها في السوق، فكثير من معايير تختلف، لكن الشيئين الأساسيين هم استخدامهم التقنية وطرق التمويل.
0: طيب فاطمة، متى تقولين أن هذه الشركة أو هذه الفكرة تستحق أن تصبح شركة أو أنها تقنمي لك ستارت أب، يعني شركة ستارت أب قيمتها بالملايين في المستقبل؟
2: والله ما حد يقدر يقول يعني، عشان نكون صريحين خاصة في البدايات أنت تقريبا 90% من اختيارك لأي شركة ناشئة تعتمد على المؤسس، إيمانك بهذا الشخص هو الشخص الصحيح اللي ممكن ياخذ هذه المشكلة أولا ويحول ويجعل منها حل الناس تحتاجه. فالموضوع مش موضوع أفكار، كل حد عنده أفكار، موضوع أنك أنت تختار مشكلة تستاهل أنك تحلها، لأن في كثير مشاكل في كثير مقطاعات مشكلة تستاهل أنك تعور راسك وتحلها أساسا. شيء ثاني، هل أنت الشخص الصحيح أن يبني هذا الحل وعندك علم معرفة قدرة كافية أنك أنت تمشي هذا المشروع؟ في البدايات، ويمكن لأن احنا شغالين في مرحلة البدايات، تركيزنا كثير يكون على رائد العمل، قدرته هو، مهاراته هو، العلاقات اللي ممكن انه يقدر يبنيها. اذا عطيته فلوس ايش ممكن يسوي بهذا المبلغ المالي؟ هل بيقدر يتصرف؟ هل مستعد انه يغامر تحفظه؟ هذه الاشياء اللي احنا نحاول نقيسها في البدايات، لان الفكرة تتغير والسوق هو اللي بيخبر.
1: لكن مثلا يكون الشخص او صاحب الفكرة هو يعني عنده فكرة جميلة جدا، لكن ما عنده القدرة كيف أن يطورها أكثر، هل ممكن أنتوا تقدموا له شيء يعني من خلال هذه يعني الشركة، أو أنه خلاص أنت لا، لازم نحن نختار الشخص اللي فعلا عنده فكرة وعنده أيضا قدرات؟
2: هو قبل الفكرة تجي القدرات. مرة ثانية، الفكرة ما هي الأساس، الأساس هو الشخص.
1: أوكي، يعني أنتم مركزين على أهم شيء الشخص.
2: أيوة. هل هو عنده القابلية أن يبني منتج؟ عنده قابلية من ناحية تقنية؟ هل عنده قابلية من ناحية فهم للسوق؟ مستعد أن ينزل يغامر يفهم الأساسيات حتى لو ما كان تخصصه؟ مرة ثانية، تخصصي فيزياء، أشتغل في شيء completely different. إيش اللي يخليك أن أنت قادر تسوي هذا الشيء؟ كيف قدرتك على التعلم؟ تحسن من نفسك وتطور من نفسك وتحط نفسك في مواقف صعبة لربما، لكن تتعلم منها وتعيد التجربة مرة مرتين ثلاثة. هذه الشخصية اللي احنا ندور عليها، هي شخصية رائد العمل اللي ممكن انه يطور شيء من لا شيء. طبعا ايش اللي الناس رواد الاعمال دائما نقولهم، انه قبل لا تفكر في الفكرة فكر فيها كمشكلة. هذا القطاع، والله القطاع اللي انت حاب انه او مهتم فيه شغوف فيه، ممتاز. ايش هي المشاكل اللي موجودة في هذا القطاع تحس انها مهم ان احنا نحلها، وليش مهم ان احنا نحلها؟ هل مهم ان احنا نحلها اليوم ولا ليش ما لها حل الى اليوم؟ فكثير من الاسئلة الواحد لازم يسأل نفسه قبل لا يبدأ انه والله يطور، يبدأ في الحل. الحل يجي في مرحلة ثانوية بالنسبة لنا.
0: جميل، انت اليوم عرشت على موضوع وايد مهم اللي هو شخصية رائد العمل او انت قبل الفكرة. طيب لو في شخص عنده الفكرة بس ما عنده القابلية على انه ينفذها او انه يدخل السوق في اليوم الجبر، كيف ممكن انها تساعده بشكل عام يعني؟
2: هو ما انه في يعني حل واحد لكل الناس. البرامج التطويرية اللي احنا تكون موجودة معانا مبنية على الفريق. لو شخص واحد هو صاحب الفكرة وحصل هذه المشكلة لكن ما يقدر يحلها، ما هي نهاية العالم. دائما إنه ممكن احنا نحاول نركز إنه كيف ممكن انك تبني فريق، الفريق هذا هو اللي ممكن يبني الفكرة، اللي يبني الحل لهذه المشكلة ويطورها. إذا أنت ما تقدر تسويها كفرد، وأغلب الأحيان نقول الفرد الواحد ما يقدر يسوي شيء لحاله، دائما نفضل نكون على الأقل شخصين لما تبدأ هذا المشوار. المشوار ريادة الأعمال ترى صعب، وممكن يعني الدنيا تسكر في وجهك، لكن الفكرة أن يكون عندك شخص تاخذ تعطي معه، وكل ما اختلفت شخصياتكم كل ما كان حد بكل أفضل، حد يعطي في مجال معين، شخص ثاني يعطي في مجال آخر. فالبرامج تطوير الشركات الناشئة ممكن تقدم له خدمات اللي هي استشارة في البزنس، في الماركتينج، في التقنية بالنفس، لكن ضروري أن الفريق يعني سواء شخصين على الأقل يكونوا عندهم القدرة على التعلم.
0: جميل. أنت من أي مدرسة فاطمة؟ في ناس يقولوا، أعتقد أنت من مدرسة كل مشروك مبروك، بس في ناس يقولوا ترى في البزنس يعني ابدأ بالحالك عشان المشاكل كثيرة، وإذا كنتوا ربع بتفترقوا يعني.
2: ما بالضرورة، خاصة يعني الحين في هذا المجال البزنس بشكل عام give and take يعني. إذا أنت عندك شيء تقدمه وغيرك عنده شيء يقدمه، أنت تحتاجه هو يحتاجك، حلوين كذا بتمشوا مع بعض. لكن لما يكون الموضوع إن لا أنا اللي أقدم كل شيء وأنت بس تأخذ، طبعا ما راح تستوى. عشان كذا الكومباتيبلتي مع الفريق جدا مهم، إن لكل شخص يكون عنده قيمة مضافة قاعد يقدمها لهذا الفريق، والكل معترف بهذا الشيء. فأنا اليوم والله أعرف أنا إيش قاعد أقدم للطالب، وأعرف إذا أنا مش موجودة إيش بينقص من هذه الشركة. والكل كذلك، أنا ما أقدر أسوي هذا الشيء لحالي. هذا المايندسيت اللي إحنا محتاجينها في تيم بيلدينج حق رواد الأعمال،
0: أو روح الفريق الواحد، إنه يعني ما حد يصعد على الثاني، أو إنه يحاول قدر الإمكان إنه يتقدم. لا
2: ما له علاقة، في النهاية نجاح الشركة من نجاح كل الشركاء. يعني إحنا اليوم مثلا عندي أنا زملاء، إحنا بدينا ثلاث شركاء، الرئيس التنفيذي زميلنا، إحنا ثلاثنا بدينا مع بعض. ليش هو الرئيس التنفيذي؟ أكيد في شيء كان يميز هذا الشخص، بحيث إن إحنا نقول أنت تكون الرئيس التنفيذي وأنا بهتم بهذه النقطة، وفلان بيهتم بالنقطة الثالثة. تقسيم الأدوار شيء جدا ضروري، لأنك أنت تعترف إن في شيء مزايا معينة الشخص هذا أنا محتاجتنا إنه يكون يركز في هذا الشيء، بحيث إن أنا أقدر أركز في شيء ثاني. فهذا النوع من تقسيم الأدوار، تقسيم المسؤوليات، جدا صحي إنه يصير في بداية تطوير الشركة، عشان ما يصير في النهاية يقول لك لا أنا كنت أشتغل وايد أنت ما سويت شيء. وهذه الأشياء اللي نسمعها مثلاً في مثلاً الشباب اللي يبدأوا مثلاً فرق في مسابقات وغيره، بعدين ينفصلوا، يقول لك والله كل حد دوره ما كان واضح، وهذا شيء طبيعي ترى، خاصة مثلاً موضوع ريادة الأعمال ما هو سهل، ودازم حد يعني الموضوع ما دائم بروح يكون 50-50. لا، في يوم من الأيام أنا بحمل الحمل أكثر، بكرة أنت بتاخذي عني أكثر. فلازم هذا النوع من التفاهم كله يكون موجود، ونرجع نركز على نقطة تقسيم الأدوار، كل حد فاهم دوره
0: مهم،
2: وإيش اللي قاعد يقدم في النهاية لخدمة هذه الشركة وتطوير هذه الشركة، هي المهمة. المهمة مش أنا كشخص أصعد أو غيري، المهمة إن الشركة تنجح
1: فعلا. صح، يعني اليوم هو النجاح مشترك حسب شركة معينة، مش نجاح شخصي فقط. أنا اليوم يعني أنا جالس أشتغل عشاني أنا، اليوم أنتوا جالسين في شركة واحدة قاعدين تشتغلون لهدف واحد، لذلك مهم هذا الجانب. زين، اليوم أكيد في قطاعات يعني نقدر نقول مثلا الفرص فيها أكثر، وقطاعات أخرى الفرص فيها أقل. اليوم أنتوا تركزون على أي القطاعات؟ قطاعات اللي مثلا نقول يعني اللي فيها هي الفرص أكثر، فيها الابتكار أكثر، ولا عادي عندكم مثلا أنتوا تعتمدون أهم شيء على الفكرة ونفس الشيء الشخص يعني أيا كانت فكرته؟ أيوة،
2: موضوع القطاعات شيء جدا مهم بالنسبة لنا احنا دائما، يعني مثلا على مستوى الخليج العربي نشوف إيش القطاعات اللي فيها خطة تنمية على مستوى وطني، على مستوى مثلا خليجي، على مستوى الدول العربية. هذه الأنواع من المعلومات تعطيني أنا كرائد عمل indication أو direction، اتجاه معين، إن خلال 5 سنوات الجاية الدولة راح تضخ أموال في هذه القطاعات، بالتالي راح يكون في عندي فرص إني أحصل على شراكات وغيرها. بالعكس، واللي حلو إنه تقريبا رؤية عمان 2040 تصف لك كل القطاعات اللي مثلا عمان ناوية تتوجه لها، قطاعات مثلا التقنية، الذكاء الاصطناعي، السياحة، الأمن الغذائي، الصحة، هذه كلها قطاعات حيوية. خلال 5 سنوات احنا نتوقع يعني نشاط كبير على مستوى ما بس القطاع الحكومي، لكن القطاع الخاص، وبالتحديد الشركات الناشئة وقدرتها على تقديم مرة ثانية قيمة مضافة بهذه القطاعات.
0: جميل جميل جدا. أبرجك شوي للوراء، وبداياتكم لما كنتوا طلاب تدرسون في نفس الوقت تقدمون استشارات في ريادة الأعمال. أبي أتكلم عن أول مشروع مسكتوا قررتوا أنكم تقودون معاها الدفة.
2: هو يمكن يعني عشان أصحح النقطة، مش إحنا اللي كنا نقدم الاستشارات. كانت الفكرة إن إحنا نتعاقد مع مجموعة من المستشارين اللي معروفين في عمان على مستويات مختلفة، أكاديمية، قطاع خاص، قطاع حكومي، اللي الفرد صعب يوصل له، لكن لما إحنا نحاول نوصل له كمنصة يكون أسهل تقبل. إحنا نرتب لهم والله بنعملكم البرنامج التدريبي ونساعد في تصميم البرنامج التدريبي، ونجيب هذيل المستشارين اللي اوريدي قدموا هذه الاشياء على يعني مستويات موجوده. مره ثانيه احنا
0: جبر انتوا الجبر،
2: احنا نجبر الطرفين.
0: طيب البدايات، المواقف،
2: والله في وايد، ما يعني ما ان في مشروع واحد معين، بس يمكن اول مسرعه احنا بديناها كانت في 2017 وما انساها، لان من التصميم الى التنفيذ الى بناء الشراكات كان اول شيء احنا نشتغل عليه على كستاندرد يعني عالمي نوعا ما. وأذكرها لأن زملائي حتى راحوا لبريطانيا، راحوا كذا برنامج يشوفوا إيش المخرجات هناك وكيف نقدر نستفيد منهم، وتعاقدنا مع كذا مجموعة من المستشارين حتى إحنا نصنع هذا المحتوى. واللي يمكن بالنسبة لنا يعني يمكن ذاك المشروع كان قصة نجاح، لأن 2017 كان يدوبك في برامج تكون مسرعة تطوير شركات ناشئة، فيه كان عدد قليل يعني على مستوى الخليج أتوقع حتى، لكن نحنا ما سوينا نسخة واحدة، سوينا ثلاث نسخ. يعني كان في نجاح ورا نجاح ورا نجاح، يعني آمن الشركاء اللي موجود معنا آمنوا في إنه لا كمل هذا المشروع، يعني لين كورونا كملنا يعني. وتقريبا هذاك المشروع 50 شركة ناشئة طلعت، واحدة إلى اليوم لا زالت موجودة.
0: هذا اللي بسألم، الشركات اللي موجودة إلى اليوم في السوق، أي القطاعات؟
2: كثير قطاعات، مثلا قطاعات تحليل البيانات، عندك قطاعات اللي هو الأمن الغذائي من ناحية الأعلاف السمكية، في قطاعات حلوة في اللوجستيات، في السياحة، كثير شباب صراحة استثمرنا فيهم وشغلنا معاهم في برامج تطوير شركات الناشئة. حاليا يمكن في المحفظة الاستثمارية لحالها احنا عندنا تقريبا 47 شركة استثمرنا فيها من عن طريق الصندوق اللي نديره بالشراكة مع مجموعة إذكاء.
0: تعطيكم ألف عافية.
2: وهذا على مدى سنة ونص تقريبا، احنا الحين نكمل سنتين، شهر ثمانية نكمل سنتين من بدينا ندير هذا الصندوق مع مجموعة إذكاء، وهذا كلهم من مرحلة الفكرة.
1: جميل جدا. نحن مكملين مع بعض، وإن شاء الله بنتكلم عن دور المرأة أيضا في الاستثمار. دامكم اليوم أنت وأماني موجودين هنا، أنا لازم أسألكم عن هذا الجانب، ولكن بعد الفاصل إن شاء الله.

0: هذه الساعة كانت برعاية أواصر أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
1: فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: سايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: استقبل العام الدراسي الجديد براحة بال وثقة. خطط للرسوم المدرسية لأبنائك مع قرض شهادة من بنك مسقط بفائدة 3.57% ومدة سداد 12 شهرا. يسر العرض لغاية 30 أكتوبر 2026. لمعرفة المزيد ارسل LOAN إلى 90090. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004.
3: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
4: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
3: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
4: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
3: فلنعرفها للعالم.
4: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
5: خبر عاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة ورتب جدول الرحلات المدرسية وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي، ولما سألناه وش سر هالثقة ضحك وقال لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.

0: هلا ومرحبا مستمعينا، رجعنا لكم مرة أخرى ونكمل الحديث مع أستاذة وأماني. ونكمل، أنا سألت سؤال قبل ما نطلع الفاصل، لكن بخلي أماني أول شيء، يعني عندها هي السؤال اللي كانت تتكلم عنه، عن المشروع اللي
1: صحيح.
0: أيوة،
1: عن المشروع،
0: بعدين برجع حق سؤالي.
1: يلا زين، إيش هو المشروع اللي تحسي إلين اليوم السوق العماني محتاجة وما حد التفت له؟ أو القطاع اللي يجب أن نسعى فيه بشكل أكبر؟
2: والله في كثير من القطاعات يعني اللي عمان تتميز فيها، مثل مرة ثانية السياحة، الأمن الغذائي. أنا بالنسبة لي من القطاعات اللي هو صعب أن الناس تتوجه لها إذا ما كان عندهم اهتمام في المجال، أو مثلا معرفة كفاية بالتحديات اللي موجودة في هذا المجال. ما إن في قطاع معين أساس إن أكون يعني محددة فيه، في برامج إحنا مثلاً اشتغلنا عليها خلال مثلاً السنة الماضية، اشتغلنا على مشروع اسمه هامات مع جهاز الاستثمار العماني. إيش اللي يميز هذا المشروع؟ إنك يتم طرح التحديات في جميع القطاعات اللي للشركات التابعة لجهاز الاستثمار، ويترك المجال لرواد الأعمال، أصحاب الشركات الناشئة والأفراد إنها تقدم حلول لهذه التحديات. وفي مجموعة من البرامج والفعاليات وكذا، وسلسلة تفلترة حتى إنك تدخل البرنامج النهائي، وصار منه نسختين، وفي إن شاء الله نسخة قادمة بإذن الله. اللي حلو إن من هذا النوع من البرامج تعطيك أكسس، وصول لهذا النوع من المعلومات اللي ربما الشخص العادي ما عنده إياها. فأتوقع المجالات اللي لازم أي صاحب شركة ناشئة أو رائد أعمال يشوف عليها، يشوف القطاعات اللي قاعد تنزل من هذه المؤسسات والتحديات اللي قاعدين هم ينشروها في مواقع التواصل الاجتماعي، في التقارير اللي تم نشرها من خلال منصاتهم نفس الشيء ومواقعهم الإلكترونية. هناك تقدر تطلع المؤسسات هذه تبحث عن إيش وإيش مهتمة فيها. كل ما قدرت أنك تقدم حل لمشكلة شخص أو مؤسسة أخرى حاطنها من ضمن أولوياتها، كل ما كان فرصتك أنك أنت بالفعل تقدم شيء المؤسسة محتاجتنا أكثر. فدائما هذه النقطة مثلا ننصح فيها رواد أعمال اللي موجودين في كل برامجنا، روحوا اقروا التقارير الأثر والاستدامة مثلا اللي تقدمها هذه المؤسسات الحكومية والخاصة، روحوا شوفوا الإحصائيات اللي تنزلها كل هذه المؤسسات، وشوفوا التقارير هذه إيش قاعد تقولكم، هذه أرقام إيش قاعد تحاول تدللكم عليها. معظم الأحيان التوجهات اللي موجودة معانا يعني في جميع القطاعات ممكن نحصلها ونستشفها على الأقل من خلال هذه التقارير.
1: جميل جدا. إذا عملية بحث وتقصي رائد الأعمال بحاجة إليها، وأيضا نظرة للمستقبل. أعتقد
2: 100%
1: لازم عندك بعد نظر عن موضوع الأمن الغذائي، هذا فيه مستقبل بشكل أكبر.
2: صحيح.
1: ما يتكلم عن الحاضر.
0: ومن هذا الجانب ممكن نسألها سؤال، اللي هي أكثر القطاعات اللي ممكن تشوفينها لها مستقبل في عمان اليوم، خلنا نقول حتى يعني بعد 10 سنوات، شو أكثر قطاع تحسين أن له مستقبل في عمان ممكن أن الشخص يركز عليه؟
2: مثلا مرة ثانية في كثير من القطاعات اللي ذكرناها، يعني يمكن برجع بقولهم مرة ثانية.
0: لا بس في عمان
2: لنا في عمان يعني مثلا قطاع السياحي، القطاع اللي هو اللوجستيات. في كثير من الأشياء الناس دائما تفكر في اللوجستيات اللي هو اللاست مايل ديليفري، الدور تو دور. في وايد تفاصيل ترى في تجربة المستخدمين اللي موجود في قطاع اللوجستي. السياحة أكثر من بس أن أنا أسوي مثلا فعاليات وبرامج سياحية، في كثير في الانفراستراكتر أنت ممكن تقدمها، يعني كمشاكل موجودة إحنا نشوفها مرات نعيشها، كل أوكي كيف أنا ممكن أقدم حلول بالفعل تعيد أو تضيف كثير للقطاع الحالي اللي موجود معنا. مثلا شيء وايد أنا أحبه، مثلا في كل موسم خريف ظفار كثير من الشباب شركات الناشئة يقدموا أو يحاولوا يجربوا يعني أفكارهم في فترة الخريف، لأن يكون في تبني أكبر للتقنيات. وبالفعل كل سنة نشوف أبليكيشنات جديدة، طرق كيف أنك ممكن تستفيد من مثلا التور جايد الإلكترونية، أشياء دائما متجددة في هذا المواسم، في أشياء سيزن اللي إحنا نتميز فيها مثلا كعمان، خاصة في مجال السياحة. عندك مثلا الجبل طول السنة، الخريف في موسم الخريف، المناطق الساحلية، وفي كثير من التطبيقات على فكرة وشركات الناشئة شغالة في هذا المجال. الأمن الغذائي والصحة أنا مثلا أشوفهم كتوجهات مرتبطة بتوجهات رؤية عمان 2040، وفيها ضخ كبير. الفكرة هو أن لما تحاول تقدم حلول لقطاعات شوي حساسة، ضروري أنك تكون قاعد تبني من داخل القطاع حتى تفهم المنظومة، مش تكون فقط كشخص والله خارجي قاعد يشوف على الموضوع بطريقة سطحية. نرجع لموضوع التقصي، معرفتنا بالضبط للمشاكل الموجودة، المنظومة اللي موجودة معانا إيش محتاجة، ومن هنا نحاول نحن نضيف حتى نصنع أثر.
0: جميل. أنا أبغي أرجع لموضوع البرامج أو التطبيقات مثلا أو المشاريع اللي تنطلق مثلا في مواسم معينة مثل موسم الخريف. أوكي ممتاز، حلو، هو موسم جميل وتقدر من خلاله أنك أنت تعيش تجربة وفعلا تطور من برنامجك، لكن المشكلة أحيانا أن هذا البرنامج ما يستمر أو يتوقف بعد الموسم، وهذا أنا صراحة شفته كثير. يعني في برامج جميلة انطلقت في مواسم معينة لكن بعد فترة اختفت أو خلاص، يعني ما قام يتطور البرنامج. هو برنامج جميل لكن خلاص وقف. شو رأيك يعني المشكلة تكون وين بالضبط؟ هل في الاستمرارية أو في الموسم معين لازم يكون هو موجود، ولا شو بالضبط؟
2: ما بالضرورة، مرات نرجع لموضوع هل هو طور التطبيق أو الشركة الناشئة حتى يحل مشكلة، ولا انه بس فكره لموسم.
0: اوكي،
2: لو كانت مشكله، هل استمراريه هذا، هل عارف ان هذه المشكله موجوده طول السنه ولا هذه المشكله موسميه؟ خلينا نفترض ان المشكله اصلا موسميه. طيب هذا الموسم ما يتكرر باختلافات في مثلا محافظات اخرى، خلينا نقول مثلا في الشتاء في الخريف في الجبل مثلا، في المناطق الساحليه اللي تكون مثلا فيها كثير من الفعاليات وغيرها، المشكله بالنفس هل تتكرر بأساليب أخرى؟ الاستمرارية تعتمد على مدى تكرار وحاجة الناس لحل هذه المشكلة. هذا معنى الاستمرارية للشركات الناشئة. إذا أنت بنيت للحظة، إذا فقط قدرت تستفيد من هذه اللحظة، لكن لما تبني لمشكلة وقدرت أنك تشوف هذه المشكلة قاعدة تتكرر لأي مدى، ممكن بأشكال وأساليب مختلفة لكنها قاعدة تتكرر، ف مش المفروض مثلا رائد العمل هنا ما أنه يعني ينسف الفكرة 100%، لكن يغيرها حتى تكون شوية يعني تتأقلم لمشاكل أخرى أو لمواسم أخرى أو لمستخدمين آخرين. يمكن الأصل الكور تبع السلوشن اللي هو طوره لازال سليم، لكن يبقى في اليوز كيس تبعه. وهنا نرجع مرة ثانية لموضوع التقصي والداتا، ليش هذه المعلومات جدا مفيدة ويستفيد منها رائد العمل؟ كل ما شفت أكثر، كل ما درست أكثر، كل ما بحثت أكثر، تقدر تستفيد من هذه المعلومات وتحاول تأقلم الحل مالك بحيث أنه يكون أدابتبل. فمهما صار مر علينا والله مواسم سنة سنتين تغير، وحتى مثلا الفئات العمرية، لازالت المشكلة صحيحة ولازال الحل صحيح.
1: جميل. طيب هذا بالنسبة للفكرة اليوم في مسألة الاستدامة. أيضا هناك جوانب أخرى يمكن تمنع هذه المشاريع من الاستدامة، مثل التحديات المادية أو الاحتضان من قبل المؤسسات، فإيش هي أيضا أبرز التحديات الأخرى اللي ممكن يمر بها رائد العمل أو الأسباب اللي تخلي أنه هذا المشروع يتوقف أو يختفي؟
2: صراحة منظومة ريادة الأعمال يعني من 2015 إلى اليوم مرت بمراحل مختلفة من التطور، ولازلنا محتاجين طبعا دائما ان احنا نحسن ونحسن من هذه المنظومة بحيث ان الكل يحصل شيء يستفيد منه، سواء مثلا برامج تطوير ريادة اعمال، مواضيع التمويل، فرص الاحتضان موجودة ومتنوعة تراها، لكن احنا يمكن اللي محتاجين ان نتأكد ان الجميع قادر انه يوصل لهذه الفرص اللي موجودة، خاصة موضوع مثلا التمويل. خلال سنتين الماضيات في كثير من الانشتبز والبرامج اللي أطلقت من أجل تعزيز منظومة الشركات الناشئة، ولا ننسى أن موضوع تنمية منظومة الشركات الناشئة ما هي عبء على مؤسسة واحدة، ما هو عمل فردي، وعمل يعني دولة بكبرها، من أكبر الأجهزة اللي موجودة عندنا في الدولة إلى أصغرها، الشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤسسات حكومية، شركات القطاع الخاص، الكل قاعد يبني برامج تطوير ريادة أعمال، مسرعات أعمال، حاضنات أعمال، والكل قاعد يتميز ويتفرد في مجالاته. يعني لو تروحوا تشوفوا حاليا عدد البرامج اللي موجودة، كذلك من ناحية صناديق التمويل، يعني كفينا أن صندوق عمان المستقبل مخصصين 10% يعني 200 مليون للعماني للشركات الصغيرة المتوسطة. كثير من الناس مثلا ما يعرف تفاصيل كيف أنا ممكن أستفيد من الصندوق، تفتح الموقع تقدر تعرف أنا كشركة صغيرة متوسطة إيش ممكن أستفيد، كشركة ناشئة كيف ممكن أستفيد، وقوانينها وكل شيء موجودة ومرسومة للناس، تفتح الموقع تقدر تقرأ، تقدر تقدم، تقدر تسجل وتمشي في البروسس.
1: جميل، بس أنت أبحث وتقصى لو سمحت.
2: أنت أبحث وتقصى. مرة ثانية، حتى موضوع الكوميونيكيشن، يعني دوركم أنتم كإعلاميين نفس الشيء مثلا، نحن نقدر نبين هذه المعلومات أنها والله موجودة، بس أبحث أسأل. وجودكم نفس الشيء، في وجود الشخص في بيئات عمل تساعده أنه يحصل وصول لهذه المعلومات كذلك شيء يحتاج أنك أنت توصل له. بيئة ريادة الأعمال قاعد تتطور وتتطور اليوم وبكرة صراحة، من اللي أنا قاعد أشوفه أكثر من 10 سنوات يعني مثلا في القطاع، والفرص كلها موجودة للجميع.
0: ممتاز ممتاز. إنزين، لو نتكلم عن الذكاء الاصطناعي اليوم، الحديث حديث اليوم والساعة وكل وقت الذكاء الاصطناعي
2: نوجس.
0: إيه والله، يعني الكل اليوم وفعلا هو خلاص يعني صار حديث كل حد يعني، وصار في أغلب القطاعات، وصار اليوم القطاع اللي تشتغل فيه أو الفكرة أو أي شيء لازم تدخل فيها الذكاء الاصطناعي. كيف تشوفين هذا الجانب؟
2: الذكاء الاصطناعي هو في النهاية أداة تستفيد منه كيف ما تستفدت من الأدوات الأخرى يعني اللي كانت موجودة. الشاطر اللي يقدر يستخدمه كجزء من طريقته لتقديم مرة ثانية القيمة المضافة. شركات الناشئة إيش الكور تبعها؟ تقدم قيمة مضافة لعميل تساعده أنه يقلل من جهد، يقلل من تكلفة، يشيل صداع منه. استخدامك للذكاء الاصطناعي حالة من استخدامك أي تقنية أخرى اللي موجودة معنا صراحة. أنا أشوف الشركات الناشئة اللي قدرت أنها تستفيد منها تتعلم أول شيء استخدام ذكاء اصطناعي، تعلمت أهميته، خطورته، إيجابياته مع سلبياته، وقادرين أن يعني قيمتهم المضافة باينة سواء أنت استخدمت ذكاء اصطناعي ولا لا. أنا بستفيد من مثلا من شركتك الناشئة، لكن استخدموها لتحسين شركتنا يعني شركتهم الناشئة. بعض الناس تقدمها ك يعني أداة أساسية، استخدموها طوروا عليها وصارت هي جزء من كبير من الكور تبعهم، تخصصوا في هذا المجال. فعندنا صراحة أمثلة كثير موجودة في السوق في هذه المجالات يعني. وكل حد على حسب استخدامه، في النهاية كل أداة تقنية سلاح ذو حدين.
0: فعلا إنزين، اليوم الذكاء الاصطناعي بالمشاريع اللي مرت عليكم، هل تشوفون أن الذكاء الاصطناعي ممكن اليوم يخلي واحدة من هذه المشاريع تختفي يعني خلاص يحل محلها
2: لحالة؟ لا، مرة ثانية أرجع، الذكاء الاصطناعي هي أداة في النهاية ممكن تستخدم في تحسين كثير من الأشياء حولينا. يعني مثلا نرجع لي مثلا البرمجة، اليوم ما لازم أنت تعرف يعني أنا مثلا ما أفهم بالبرمجة ما لازم تعرف كل اللغات البرمجية السابقة، في أدوات تستخدم الذكاء الاصطناعي حتى تساعدك في برمجة التطبيقات أو الحلول التقنية اللي أنت ممكن تقدمها. وأنا أشوف هذا الشيء كشيء إيجابي، أنت اليوم عشان تختبر هل المشكلة اللي تبغى تحلها مشكلة صحيحة أو لا، ممكن تستخدم أحد هذه التطبيقات تطور لك نموذج أولي بأقل التكاليف، كم سبسكريبشن $10 $20 الحين لاستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، وتنزل السوق تشوف صابت خابت يلا غير. فأنا أشوف الاستخدام الصحيح للذكاء الاصطناعي يجي كذا، تستخدمه حتى تحاول أنك تحل وتقيس، وبناء عليه تأخذ هذه المعلومات وتبني صح. وأنا أحس أنه بالعكس وجود الذكاء الاصطناعي اليوم ساعدنا أن نقلل كثير من التكاليف لرواد الأعمال. في أنظمة كثيرة ممكن تساعدك أنك أنت تبني أشياء من الصفر، سابقا كنت تحتاج فريق كامل حتى أنك تبني. فما أحس أنها بتجي والله تمحي هذه الأفكار كثر ما أنها مرة ثانية ممكن أنك تضيف. في النهاية محتاجين بشر يديروا الموضوع، خلف الكواليس.
1: جميل. أصلا من أوجد الذكاء الاصطناعي هو بشر. إنزين أبى أروح لمواقف أو قصص نجاح لمشاريع أو أفكار يعني رافقت الردها ثم الجبر وممكن اليوم إحنا نطرحها وتكون كرول موديل لنا.
2: صراحة مرة ثانية وايد إذا بني بنذكر حد لازم بنسى حد ويعني نطفر أكثر من 40 شركة ناشئة إحنا مستثمرين فيها منهم يمكن فوق 170 إحنا قابلناهم بس في البروسس يعني وغير ال 500 بلس اللي كانوا في برامجنا فحرام إني أذكر شخص وأنسى شخص بس خليني أذكر لك المواقف أو الشخصيات
1: جميل.
2: اللي بالنسبة لي كانت يعني قصص نجاح. أولها الطلاب اللي كانوا مجموعة من الطلاب كانوا يحاولون أنهم يبدأوا مشروعهم وهم بعدهم سنة ثانية في الجامعة وما انتظروا أنه والله أنا أحتاج دعم وأنا أحتاج كذا كانوا شاركوا كثير من المسابقات وشافوا من خلال المسابقات أنه بالفعل في واحدة من الأفكار اللي شاركوا فيها ممكن أنها تنجح وكملوا كانوا يجوا يشتغلوا معنا في المكتب تقريبا شبه يوميا بعد ما يخلصوا كلية جامعة ودخلوا معانا في واحدة المسرعات نفس الشيء اللي كانوا موجودين معانا وإلى اليوم قدروا أنهم حصلوا على استثمار من خلال الصندوق الانتيرة ومع ذلك بعدهم ما متخرجين فتحوا يعني عملوا كثير من الانيشيتيفز برا عمان راحوا لقطر راحوا السعودية حاولوا أنهم يشوفوا هل فكرتهم ممكن أن لها قبول في هذه الأسواق وما انتظروا حد. أنا بالنسبة لي هذه قصة نجاح كبيرة أنك أنت تكون في هذاك العمر كل المطلوب منك أنك تكون أنت طالب أنك تكون طالب هم قرروا أن لا أنا أقدر أسوي أكثر وشدوا على عمارهم وراحوا وفي جميل. ناس ثانية اللي نفس الشيء اللي بعد ما أسست شركتها تركت وظيفتها وقرروا أنهم فولي ديديكيتد لهذه الشركة الناشئة هم وزملائهم وغيرهم وقدروا أنهم يعني يحصلوا على استثمارات نفس الشيء خلال سنتين الماضيات. هذيلا بالنسبة لي قصص نجاح. قصص نجاح الناس اللي تفشل وتقوم مرة ثانية وتحاول تستفيد من خبراتهم اللي بشركات اللي الأفكار أو المشاكل اللي حاولوا أنهم يطوروها وفشلوا فيها وقاموا سووا شيء ثاني.
1: كورونا يمكن فترة كانت صعبة عليكم
2: وكورونا نفس الشيء يعني في كثير من شركات الناشئة وقفت كومبليتلي وقت كورونا بعدين رجعت بعد كورونا بأساليب مختلفة يعني بحلول مرة ثانية
1: تتوائم
2: مع الوقت اللي احنا فيه. في ناس يعني نفس الشيء وائمت حلولها لفترة كورونا وقدرت انها تنجح في فترة كورونا. فهذين كلهم بصراحة قصص نجاح. نرجع للشخصية اللي احنا محتاجينها في رواد الأعمال. موضوع المثابرة موضوع الشغف. شغف واحدة ما يكفي ترى بس المثابرة الصبر انك انت تكون مستعد انك تتعلم وتسمع. ما بالضروري تطبق كل شيء يعني ينقال لك لكنك تسمع وتسمع أكثر من السوق أكثر ما أنه بس رأي شخص شخصين. تسمع من الناس اللي بالفعل محتاجين الشيء اللي أنت قاعد تحاول تبنيه وتبني ما بناء على أنا إيش خاطري أبني كثر ما أنه بناء على ديتا شيء حقيقي شيء ملموس كذا تعرف أنك قاعد تبني صح.
1: جميل. شيء محتاجينه محتاج المجتمع اليوم نقدر ألبي لهم هذا الاحتياج. جميل,
0: جميل
1: جدا
0: جميل جدا. إنزين نرجع لموضوع اليوم. أنت سادة فاطمة اليوم أنت من النساء العمانيات في مجال ريادة الأعمال. جميل جدا ممتاز. كيف تشوفين اليوم التحديات أنت اليوم كامرأة عمانية في هذا المجال؟ في تحديات أكيد.
2: والله يعني مرة ثانية قطاع ريادة الأعمال حالة من أي قطاعات أخرى. في تحديات بس في إيجابيات بالفعل. والمرأة أتوقع إحنا وصلنا مرحلة إن إحنا نقدر نثبت نفسنا في أي مجال نشتغل فيه بغض النظر عن القطاع. وفي أمثلة كثيرة في مجال الاستثمار في مجال الإدارة اللي موجود معنا الموجودين معنا في عمان في مجال التعليم صراحة. فما أحس أن التحديات حكر على أن كوني امرأة في هذا القطاع كثر ما أنها تحديات منظومية بشكل عام يواجهها أي شخص بادي بزنس. أنا في النهاية رائدة عمل.
0: يعني اليوم البعض رائدات الأعمال يعني مع تعثر بعض المشاريع اللي تقودها المرأة البعض يرجع موضوع التعثر إلى أنا كوني امرأة يعني موضوع التعثر هذا صار. هل تشوفين هذا الموضوع صحيح؟
2: ما أقدر أحكم لأن أنا ما في موقفهم. كل شخص وله قصته. سواء التعثر ممكن كل أسباب مختلفة، وكل حد عنده قصة ويحكيها بنفسه صراحة. فأنا ما أقدر أتكلم بنساء بلسان هؤلاء النساء، بس أقدر أتكلم فقط من ناحية تجربتي. أي قطاع، سواء المجال ريادة الأعمال، سواء أنك أنت شركة ناشئة، شركة صغيرة متوسطة، فيها تحديات، فيها تحديات أنا أسببها لنفسي، فيها تحديات القطاع يفرضها علي. أتوقع بغض النظر عن كونك امرأة، كوني امرأة أو غيرها.
1: جميل، إجابة دبلوماسية رهيبة ورائعة. بس كفو عليك فاطمة، الحين بروح لك للجبر. كيف تشوفين الجبر بعد 5 سنوات خلينا نقول؟
2: والله إحنا يعني خطط الجبر من مش بس مثلا شركة محلية، إحنا وبدينا تحقيق جزء من هذه الرؤية خلنا نقول. حاليا الجبر تشتغل في عمان، في السعودية، صار لنا 2 سنين حاليا في السوق السعودي، عندنا مقر في الرياض، عندنا موظفين هناك، وبدينا واحد من أكبر برامجنا تقريبا قبل 2 شهر، وهو برنامج مسرعة بوابة اللي قدرنا ننقل فيه 10 شركات ناشئة من عمان إلى السوق السعودي. وبالنسبة لنا هذا كان مايلستون كبير صراحة، لأن نحاول ننقل الأثر اللي قدرنا نقدمه لهذه الرواد الأعمال في عمان، ونشوف إحنا كشركة مش محل، مش عمانية فقط، كشركة إقليمية كيف ممكن نقدم شيء مضاف لسوق كبير مثل السوق السعودي. وكان بالنسبة لنا يعني تحدي ورحلة جدا ممتعة خلال 2 سنين الماضيات صراحة. واليوم نشوف أثرها، يعني هذه 10 شباب، 10 شركات ناشئة اللي موجودين في السعودية، كل واحد منهم بكرة بيحكي قصته بنفسه، إيش النجاحات اللي قدروا يوصلوا لها من خلال هذا. والجبر راح تكون مستمرة أنها تكون في وسط هذه المنظومة مع جميع من شركائنا من القطاع الحكومي والخاص والشركات الناشئة، وكذلك شركات صغيرة متوسطة مثلنا اللي تخلق برامج جديدة من أقراننا اللي موجودين في السوق. نحاول نشتغل مع بعض كمنصة واحدة لخدمة هذا الوطن إن شاء الله.
1: فخورين فيكم بهذا الجهود اللي تبذلونها، يعطيكم ألف عافية.
2: الله يعافيك.
1: أنا حاسة كذا بمشاعر فخر جدا، يعني اليوم قاعد تشتغلون على مشاريع، وأيضا توجهكم للسوق السعودي، أبتكلم عن هذا التوجه كيف كان، إيش اللي تعلمتوه من هذه الرحلة يعني وقاعدين تتعلمونه؟
2: والله توجه السوق السعودي، يعني احنا تقريبا في نهاية 2022 تقريبا صار عندنا نوعا ما من الفومو، كثير من الأشياء قاعد تصير في السعودية، وفي تطور كثير لقطاع ريادة الأعمال هناك يعني. وكذلك كان عندنا يعني توجه ان ما نريد نكون فقط شركة محلية، نريد ننقل كل اللي استفدنا وعشنا وعملنا واشتغلنا عليه في عمان لبقية العالم. فعشان كذا حتى الجبر اسمها الجبر مينا في البداية، يعني كنا من هذا الناحية. وكان تحدي كبير صراحة لأن سوق ما نعرفه، وفي كثير من الفرص، ولكن كذلك في كثير من الناس أوريدي بادية في هذاك السوق، وسوق ضخم، نتكلم عن شركات أمريكية أجنبية من مختلف العالم، من التوب يعني 10 كلهم شغالين في قطاعنا، شغالين هناك. يعني فأنت رايح كأنك راح تنافس الكبار، فكان تحدي. لكن أول شيء سوينا رحنا درسنا السوق، قعدنا مع جميع الناس سواء كانوا شركات مثلنا من نفس القطاع، منافسين دايركت أو لا نوت دايركت، موجهين في هذا القطاع، شركات ناشئة استفادت من بعض البرامج اللي موجودين في القطاع، نشوف أنا لو جيت بكرة السعودية إيش ممكن أضيف. الفكرة لما تنتقل لسوق جديد مش أنك أنت تكون إضافة فقط أو زيادة عدد في هذا القطاع، أن إحنا نحاول أن نجيب شيء نتميز فيه كالجبر، نكون موجودين هناك، أنا أجي وأجيب شيء جديد معي، أحاول أغطي ثغرة مش موجودة، ما حد فكر فيها من قبل، أو إذا فكروا فيها وأنا قادر أن أضيف مرة ثانية قيمة مضافة لها. فهذا كان توجه بصراحة. بعد تقريبا أول سنة في 2023 عاد بدأنا موضوع تسجيل الشركة، وبدأنا نشتغل مع المؤسسات صغيرة ومتوسطة في نفس القطاع كشركاء. فبدأنا بكثير من الشركات صراحة في السوق السعودي مع شركات محلية وشركات عالمية موجودة في القطاع تقدم نفس خدماتنا. احنا نستفيد منهم هم يستفيدوا منا. ومنها كوننا اسم للجبر في السعودية. ولما نفكر مرة ثانية ايش الجزئية اللي احنا فقط ممكن نضيفها، من هنا جاء تصميم برنامج بوابة. وكنا جدا محظوظين انه يعني اصلا كنا فترة بعدين نشتغل كثير على تطوير الشركات الناشئة، كنا نستثمر فيهم كثير من هذا الشباب. النقطة الثانية لهم كانت موضوع التوسع. كان هاجس التوسع يعني دائما يتوارد في اذهان رواد الاعمال الموجودين معنا في برامجنا. فقلنا اوكي احنا شركة عمانية وموجودين في السعودية، ايش ممكن نقدم كثغرة او نقدر احنا نحلها؟ كانت هذه النقطة، ناخذ الشباب هنا مثل ما احنا رحنا ونروح مع بعض وننقل التجربة يعني ونكون معهم كنفس البيئة اللي قدرنا نحن نخلقها في عمان نخلقها هناك. والحمد لله الحين صار لنا شهرين من بدأ البرنامج، 10 شركات أوريدي موجودة.
3: جميل.
2: كل هذه 10 شركات راح تستلم استثمار بقيمة $100,000 خلال فترة وجودهم في السعودية. البرنامج بصراحة عندنا شركاء جدا ممتازين معنا من الجانب السعودي. البرنامج مدعوم من National Technology Development Program، البرنامج الوطني للتطوير التقنيات. ومن عمان عندنا كذلك مجموعة إذكاء، هم أحد شركائنا في هذا البرنامج. فقدرنا أن احنا نصمم شيء جدا ممتاز، وإن شاء الله تكون هذه التجربة تجربة جيدة لرواد الأعمال، احنا كذلك رح نستفيد منها. هي أول تجربة لبرنامج بهذا الطريق بهذا النمط يعني. وبعدها نقدر نبني نسخة ثانية من هذا البرنامج إن شاء الله.
1: يعطيكم ألف عافية. اليوم أعتقد تواجد في سوق مثل السوق السعودي مش هين، تحديات يعني مواجهتكم أكيد. أنا حابة أنكم دارسين وفاهمين السوق، حابة هذا الشغف والإصرار اللي قاعد يدفعكم للأمام، وكل اللي قاعد أقوليه يعني اليوم يدعو لي الفخر بشبابنا العماني اللي قاعد يشتغل ينافس إقليميا وعالميا أيضا مش فقط محليا.
0: صحيح عماني اليوم الحمد لله يعني ياسين نشوف الشباب العماني ما شاء الله في كل مكان داخل في كل فرصة، وهذا شيء جميل جدا. ونحن سعيدين وفخورين في يعني أكيد شبابنا، نتمناهم يستمرون في التقدم والتطور ونتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله. أنا أبغي أسألها اليوم في هذا المجال أو بشكل عام، فاطمة منو تعتبر أو شو هي الشخصية اللي تشوفها قدوة لها في حياتها أو في هذا الجانب؟
2: صراحة ما أن أنا يعني قدوة واحدة، أقتدي بأشخاص في بعض المواقف. وأنا يمكن من الناس الجدا محظوظة بالناس اللي حولي، من عائلتي إلى زملائي أصدقائي الموجهين اللي مروا علي، جدا جدا جدا محظوظة صراحة. الناس اللي مرت علي وأقول عنهم هم موجهين وأدفايزرز ومعلمين لي، وأقتدي في كل واحد منهم في طريقة تعامله مع بعض المواقف اللي مروا عليهم يعني، أو بعض القصص اللي يروها لنا يعني من تجاربهم، أخذها كعبر وكقصص أنا ممكن أستفيد منها حتى ساعدتني أن أنا أكون الشخصية اللي أنا عليها اليوم. ابتداء من البيت، الوالد الله يحفظها وأبوي نفس الشيء
1: الله
2: يعافيك، وانتهى بالمنتورز اللي مروا علينا من بداية الرحلة من 2015 إلى اليوم، نعتبرتهم أساتذتنا وين ما كانوا. فصراحة قدوتي هم مجموعة كبيرة من الناس، الحمد لله نعمة من رب العالمين أنهم حواليني.
1: الله يديمهم دائما حوالينك وتتعلم منهم يتعلموا منك أيضا. واليوم أيضا فاطمة تشكل قدوة للكثير من الأشخاص خصوصا في مجال ريادة الأعمال. اليوم فاطمة تعلمنا أن النجاح مش محطة بوصل لها وخلاص، بل هي هناك محاولات من التعلم الفشل والنجاح أيضا. فيعطيك ألف عافية، شكرا على وقتك، شكرا على الرسائل الطيبة اللي قدمتها لكل شاب وشاب وشابة عمانية يعني يحاولون أن يصنعون النجاح ويصنعون أثر. فشكرا لك.
2: العفو ولو، شكرا لكم على وقتكم ولاستضافتكم الطيبة.
1: يعطيك ألف عافية.
0: يعطيك ألف عافية فاطمة، ونحن سعيدين جدا بهذا اللقاء، والوقت خطف ما شاء الله
1: سريع
0: سريع، ونحن ودنا يعني نكمل ونسولف أكثر، ولكن شاكرين لك على وقتك، وإن شاء الله نتمنى من الشباب العماني دائما نشوفهم فوق
1: في القمة.
0: نعم
1: فاطمة سلطان بهوان المخيني الشريك المؤسس في شركة الجبر، وتعمل اليوم في مجال ريادة الأعمال، وهي منصة وطنية تعمل على الكثير من الجوانب، منها يعني احتضان المؤسسات الشركات الناشئة، وكل من لديه اليوم مشروع يربطون المستثمر بالمؤسس وهم الجبر. وحلقة الوصل، شكرا لك فاطمة.
2: يعطيكم العافية.
0: شكرا لك فاطمة، وكذلك ما ننسى نشكر مستمعينا اللي صاحبونا خلال هذا البرنامج، شاكرين لكم. أنا حمد سعيد، وأيضا كانت
1: وياي، أخبركم من أني محتاج
0: ما تعرفونها أتوقع.
1: يعطيكم ألف عافية، وأتمنى لكم مساءات طيبة بإذن الله.
0: أكيد، ولنا للقاءات أخرى إن شاء الله تعالى. إلى ذلك الحين كونوا في حفظ الله ورعايته، مع السلامة.
3: بلاغ عاجل صادر عن إذاعة هلا اف ام. تم رصد أنك أنهيت يومك بنجاح، وعليه اعتبارا من الساعة 5 مساء يمنع منعا باتا التفكير في الدوام، فتح إيميلات العمل، استرجاع أحداث اليوم، وتخريب المزاج.
4: هو يسمح بي
5: صوت الهمك،
4: فكرة تغير نظرتك أو رأي يختلف عن رأيك، وتجربة إنسانية خليك تشوف الحياة من مكان آخر. في هلا كافيه كل يوم من 5 إلى 7 المساء على هلا اف ام.

0: بداية عام دراسي جديد، اجعل رحلة ابنك التعليمية أكثر سهولة. اشترك في أي باقة من باقات فايبر نت أواصر واحصل على منصة أسهل التعليمية مجاناً. تحتوي المنصة على دروس ومراجعات وأسئلة تدريبية تساعد ابنك على التعلم وفهم دروسه والاستعداد بشكل أفضل. والأجمل، يمكنها الاستفادة من خدمة الدروس المباشرة عبر المنصة. للاشتراك يمكنك التواصل معنا عبر الواتساب 8000 أو عن طريق موقعنا www.awasar.om.
1: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب مستوحى من التجربة الفنلندية في بيئة آمنة وداعمة وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.
1: عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلى يوصل عن طريقنا. كلمنا على 9634-4767 أو 220-00-9004.
2: بيتك يزداد جمالاً مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
3: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.

يفتح البشرة بسرعة فهو فعال، لكن بعض كريمات التفتيح مجهولة المصدر قد تحتوي على مواد خطيرة مثل الزئبق أو الكورتيزون أو مواد غير مصرح بها. هذه المواد قد تسبب ترقق الجلد، ظهور شعيرات دموية، حبوب، تصبغات أسوأ مع الوقت، وقد يصل الضرر إلى الكلى أو الجهاز العصبي إذا احتوى المنتج على الزئبق. لذلك لا تستخدم أي كريم تفتيح بدون معرفة مكوناته أو مصدره، ولا نشتري منتجات علاجية من حسابات مجهولة أو خلطات غير مرخصة. تفاصيل أكثر عن صحة الجلد بنتعرف عليها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبوا منه.

بعدك تنتظر ديورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغير هالمزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة، سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: التذاكر. يعتقد البعض أن الحجز قبل أيام قليلة أنه رح يوفر المال، لكن في كثير من الحالات تكون الأسعار أفضل عند الحجز قبل موعد السفر بشهرين أو ثلاثة أشهر، كما أن الحجز المبكر يمنح خيارات أوسع للمقاعد وأوقات الرحلات.
2: معلومة على الطاير تسمعوها على هلأ.

شوفوا إيش أحسن إنترنت اللي ما تحس فيه أبداً، سريع وما يتقطع وشغال بكفاءة وبدون مشاكل. نصيحة مني، اختر خدمة منزلي 5G أو فايبر للإنترنت المنزلي من أريدو واستمتع بالتغطية في كل زوايا بيتك وأسرع منا ما في. اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

0: إبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: مقاسات الموظفين إجباري في اليابان.
1: أخذ مقاسات الموظفين إجباري في اليابان. قانون ميتابو يجبر الشركات على فحص مقاسات موظفيها سنوياً لتجنب السمنة.

0: شكرا يا حلوين.
1: مع بداية عام دراسي جديد، اجعل رحلة ابنك التعليمية أكثر سهولة. اشترك في أي باقة من باقات فايبر نت أواصر واحصل على منصة أسهل التعليمية مجانا. تحتوي المنصة على دروس ومراجعات وأسئلة تدريبية تساعد ابنك على التعلم وفهم دروسه والاستعداد بشكل أفضل. والأجمل، يمكنها الاستفادة من خدمة الدروس المباشرة عبر المنصة. للاشتراك يمكنك التواصل معنا عبر الواتساب 8000 أو عن طريق موقعنا www.awasar.om.

0: التبرع بالدم عمل إنساني نبيل ينعكس خيره على المجتمع بأكمله. شارك في هذه الرسالة الإنسانية.
1: أوقات التبرع بالدم.
0: بنك الدم المركزي ببوشهر من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء ويوم

فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

بداية عام دراسي جديد، اجعل رحلة ابنك التعليمية أكثر سهولة. اشترك في أي باقة من باقات فايبر نت أواصر واحصل على منصة أسهل التعليمية مجاناً. تحتوي المنصة على دروس ومراجعات وأسئلة تدريبية تساعد ابنك على التعلم وفهم دروسه والاستعداد بشكل أفضل. والأجمل، يمكنها الاستفادة من خدمة الدروس المباشرة عبر المنصة. للاشتراك يمكنك التواصل معنا عبر الواتساب 8000 أو عن طريق موقعنا www.awasar.om.

في كل بيت هناك دعوة صادقة تنتظر فاعل خير. تبرع بسيط منك يصنع فرقا كبيرا على مائدة أسرة محتاجة. لا تستصغر الأثر. أرسل كلمة تبرع إلى 92247 عبر عمان تيل أو حمل تطبيق دائمة الآن وتبرع بسهولة. بنك الطعام دائمة، لأن الخير ما يوقف، وعمان دائمة بالخير.

0: ده مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة ودعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: وينك مختفي؟
2: في دبي.
1: واضح، كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا. وش ذا الاشتراك العجيب؟
2: والله مضبطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة.
0: شارك لحظة

سريع مثل أواصر؟ اسمع هلا كافي كل يوم الساعة 5 العصر برعاية أواصر، أسرع مزود إنترنت في السلطنة.

مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

كثير ما ندخل على المريض في العناية المركزة ونسكت لأن نحس إنه ما يسمعنا، لكن بعض الدراسات أعطتنا فهم مختلف كلياً. في بحث نشر في نيو إنجلاند جورنال أوف ميديسن عام 2024 وجد الباحثون أن تقريباً ربع المرضى الذين لا يستجيبون ظاهرياً للأوامر كانت أدمغتهم قادرة على الاستجابة لمهام ذهنية تم رصدها بتخطيط الدماغ أو الرنين الوظيفي، بمعنى أن غياب الحركة أو الكلام لا يعني دائماً غياب الإدراك بالكامل. لذلك وجودنا بجانب المريض مهم، كلمة طيبة، حوار من صوت مألوف أو دعاء قد يكون له أثر حتى لو ما شفنا استجابة مباشرة. وتفاصيل أكثر عن آخر الأبحاث والتطورات في عالم الطب بنطرحها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.

0: وأنا أراجع الحين كذا في ذهني ذكرت في معنى طبق عماني تقليدي شعبي، يعني جلسة أقول سبحان الله يعني هذا الطبق بالفعل يلبي احتياجات جسم الإنسان في فترة الصيف اللي هو الخنباشة أو البشباشة أو المعصورة على حسب المالح. أو المالح أيوة، في بعضهم يستخدموا سمك المالح وفي بعضهم يستخدموا اللي هو السمك العادي، يعني هذه وجبة الصيف. أنا بس بفسرش إياها علميا الحين ليش هي تعتبر وجبة الصيف.
1: ليش؟
0: هي بالفعل سبحان الله كيف أن الإنسان أحيانا فطرته يلجأ الوجبات، يعني هو ما عارف مثلا أبائنا ما عارفين ده هذه الوجبة بالفعل تلبي احتياجهم بغض النظر عن أن هي تكفي شهيتهم، لأن جسم الإنسان لما يعرق فترة الصيف أصلا هو ما يفقد ماء فقط، هو يفقد إلكترولايت. إلكترولايت اللي هي عبارة عن معادن الذوب في الماء، أهمها الصوديوم والبوتاسيوم. فلما نجي نحلل نحن وجبة الخنباشة أو البشباشة أو المعصورة، هي عبارة عن سمك، مصدر سمك وغالبا يكون مالح، يعني نسبة الصوديوم فيه عالية. بعض العوائل أو في بعض الأماكن أيضا يقدموا هذه الوجبة مع مصدر عالي بالبوتاسيوم، نفس التمر يأكلوها مع التمر أو الرطب أو السح أو الموز. أنا شفت بعض العوائل يأكلوها حتى مع الموز اللي هو الناضج. فهو كأنه يعني لبى احتياج جسمه كرغبة أنه هو حس ببرودة شوية، برد على جسمه، وفي نفس الوقت لبى احتياجه من الإلكترولايت اللي هو فقدها في التعرق، لأنه مثل ما ذكرنا التمر أو الرطب أو الموز غني بالبوتاسيوم، وفي المقابل المالح سمك المالح أو أصلا المعصورة أصلا يضاف لها كمية غير قليلة من الملح، فهو أصلا جالس يلبي احتياجه من الصوديوم.
1: راح تخليه
0: تعطش أيوة بالفعل، وفي المقابل تعطش وبتخليه يشرب أصلا سوائل ويعوض ماء. لكن عاد يعتمد على رغبة الطفل، إذا الطفل كان متقبل إنها طبعا تعتبر خيار ممتاز. أيضا
2: شوية سوالف من سوالفنا اليومية كل صباح في صباحكم عماني، تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 الصبح معي أنا وفاء البلوشي وشذى الوهيبي.

كاملة من أجمل أغانيها اللي سكنت القلوب ورافقت الذكريات وعاشت مع كل جيل من الحب للنوستالجيا لصوت بيروت.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: أهم ما يجب أن يكون معك:
2: الأدوية، الوثائق الرسمية، النقود، الشواحن والأجهزة الإلكترونية. لازم تكون كلها في حقيبة اليد، فحتى لو تأخرت أمتعتك راح تبقى أغراضك الأساسية متاحة.
0: معلومة على الطاير تسمعوها على

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

في كل يوم نعيش النعمة دون أن نشعر، وفي نفس الوقت هناك من ينتظرها. لا تجعل النعمة تقف عندك، شاركها غيرك على الرقم 95 77 06 00.

أفكارك يصنع التطوير. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

0: صوت واضح؟
1: واضح جدا، تفضل.
2: صوت القانون.
3: في قضايا الأسرة والطفل احنا مرت علينا صنوف القضايا، وفي قضايا يشيب منها الولدان. وصل إلينا قضية من القضايا

0: قضايا قضايا الطفل.
1: كم كان عمره؟ كم كان عمر الطفل هذا اللي تعرض
0: له؟ 8 سنوات للأسف الشديد. وصل مفارق للحياة المستشفى.
1: لا حول الله.
0: على اعتبار إنه ساقط في دورة مياه عزكم الله.
1: وأنت عزيز.
0: لكن إحنا باشرنا التحقيق واستطعنا أن نصل إلى أنها ليست الأم الحقيقية. وما زادنا يعني في تقوية الأدلة إنهم سبحان الله كانوا يوثقوا لحظات التعذيب. فاستطعنا من خلال المختبر المختص نسترجع كل الصور والفيديوهات، فقارنا ما بين حياة العز التي كان يعيشها هذا الطفل مع أمه في بلاده وما بين الجحيم الذي وقع فيه من أبويه. أبسط حقه كان يحرم له. تخيل إن 6 أشهر ما كان ينام على فراش، كان حقا ينام على السراميك.
2: في الأربعاء 3 ظهرا بالتعاون والشراكة مع الادعاء العام على هلا FM صوت القانون.

الصيف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا.

0: الفن خلد العمالقة، ساعة نستطرب فيها مع عمالقة الفن الخليجي طلال مداح. نغم يسري في عوالم الجمال. أبو بكر سالم، صوت الجواب والقرار اللي ما يتكرر.
1: حتى لو كنت السنين.
0: محمد عبدو، وتر المحبة والعتاب. عبد الكريم عبد القادر، نايل جرح والشوق الكبير. عمالقة الفن الخليجي تسمعوها كل اثنين على هلا اف ام عند منتصف الليل.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: ليش الطائرات تكون باردة؟
2: غالباً ما تكون درجة الحرارة في الطائرة منخفضة نسبياً للحفاظ على راحة الركاب وتقليل الشعور بالغثيان والإرهاق. لذلك من الجيد دائماً أنك تأخذ معاك سترة خفيفة حتى لو كنت متوجه إلى وجهة دافية.
1: معلومة على الطائر تسمعوها على هلا.

الصيف على هلا اف ام، بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف، كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا اف ام.

0: صادر عن إذاعة هلا اف ام. تم رصد أنك أنهيت يومك بنجاح، وعليه اعتبارا من الساعة 5 مساء يمنع منعا باتا التفكير في الدوام، فتح إيميلات العمل، استرجاع أحداث اليوم وتخريب المزاج.
1: هو يسمح بي
2: قصة الهمك،
1: فكرة تغير نظرتك أو رأي يختلف عن رأيك، وتجربة إنسانية تخليك تشوف الحياة من مكان آخر. في هلا كافيه كل يوم من 5 إلى 7 المساء مع أماني علي وسميرة الحراسية على هلا أف أم. هلا كافيه، خلي هلا أف أم توصل إعلانك للناس.

الساعة الثانية من برنامج صباحكم عماني من الثامنة وحتى التاسعة صباحا تأتيكم برعاية أوريدو. طور عالمك.

من لها عراقي. هوا بغداد الساعة 10 المساء من كل أربعة، والإعادة يوم السبت الساعة 5 المساء على هلا اف ام.

الصيف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا

سمارت لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا اف ام.

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا اف ام.

باللغة العربية، فغنت قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. صنعت منه مطربا مختلفا.

أغاني حبيناها وأغاني ترند ومقاطع عشنا معها أجمل الأحاسيس وأحلى المشاعر، بس بالذكاء الاصطناعي سمعناها بأصوات مختلفة وبعد صارت ترند. ضبط ساعتك يوميا على 9:30 مساء واسمع معانا أغاني بالـ AI على هلا.

وبين هالإعلانات تواصلوا معنا على الرقم 2200-9004 9634-4767.

0: خمس دقائق بس.
1: يلا تأخرنا على المدرسة.
2: يا ربي حضرتي بعد شوية.
3: أوه عندي اجتماع من الصبح.
4: أمامك ازدحام مروري.
1: واضح إن الكل رجع.
5: المدارس رجعت،
1: الجامعات والكليات رجعت،
5: رجع الموظفين لدواماتهم،
1: والزحمة
5: أكيد رجعت،
1: وفي صباحكم عماني.

0: الخميس ابتداء من 6:30 صباحا.
1: معي أنا وفاء البلوشي
0: وأنا شذا
1: على هلا أف أم.
2: صباحكم عبالي.

0: سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.
1: سالم علي سعيد.
2: تواصلوا معنا اليوم واسمعوا إعلاناتكم على هلا اف ام. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم 2200904.
3: 2200904.
2: تواصلوا معنا اليوم.